صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم.

إعلام مسؤول، رؤية واضحة ومحتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا. وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

0: فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا،
1: فلسطين بتجمعنا،
0: وصوتنا
1: ننقله بصدق.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 بالقدس ورام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 في نابلس، 107 في أريحة، و 107.6 في جنين. واسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

في وسط الأحداث المتسارعة يبقى صوت الاستقرار هو الأهم. أمن 24 تقدم محتوى يعزز الثقة بالمنظومة الوطنية ويحافظ على وعي المجتمع. فلسطين بتجمعنا وبتجمع قلوبنا على الثبات.

بين مدينة ومدينة، بين مخيم وقرية، المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24، صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

من هون من هالأثير، صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أم الـ24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

0: أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24 معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24 معك وينما تكون.
1: كونوا دائما في قلب الحدث، وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولا بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث.

معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

ليست مهمتنا السبق بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

موجة وطنية مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية بتجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24 الإذاعة اللي بتشبهكم، فلسطين بتجمعنا، بتوحد رسالتنا.

مستقبل بلد، مستقبل بلد. احنا مش بس منغطي حدث، احنا منوثق حاضر ومنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول. تابعونا على منتصف كل ساعة. أمل 24، طريقكم آمن.

0: في عالم مليء بالضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية بتجمع الكل الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.
1: الشارع الفلسطيني ناسه، صوته، أماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.

0: طب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يوم جديد وأيضا هذا مشوار جديد في جولة الصباح على أثير إذاعة أمين 24. أسعد الله صباحكم بكل الخير أينما كنتم في كل أرجاء هذا الوطن الحبيب، من القدس العاصمة الأبية إلى غزة الصامدة وإلى الضفة المحتلة. نحييكم بتحية الصباح لهذا النهار على أثير إذاعة أمن 24، ودوما نذكركم بمتابعتنا من خلال تردداتنا العاملة في محافظات الوطن، من خلال أيضا البث المباشر على الموقع الإلكتروني amin24.bs، من خلال مجموعاتنا التفاعلية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال التلفزيونات التفاعلية على حضارة تيفي، مدى تيفي وكولسون. إليكم هذه تحياتي، سأكون معكم لهذا النهار من الإعداد وتقديم هديل أبو زينة، يرافقني زميلة علي نجاص في الهندسة الإذاعية والبث المرئي، وأيضا رافقتني زميلتي من المتابعة والتنسيق وعد عصيدة. أهلا بكم إلى جولة الصباح على أثير إذاعة أمن 24، سنكون وإياكم في كافة تفاصيل مستجداتنا اليومية السياسية الاقتصادية وأيضا الاجتماعية خلال هذا النهار. من هنا دعوني أنتقل وإياكم لمتابعة آخر التحديثات لأحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من أمن 24. إذن أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال، جميعها سالكة مع دبروقين، كفر الديك، جمعين كلها مغلقة، عورت البلد تفتيش، عنبتة مغلق، نابلياس تفتيش أيضا في المكان، ومدخل الساوية تفتيش. انتقالا لمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق بالاتجاهين، الجلزون سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سنية أزمة بالاتجاهين، بوابة عطار البلد مغلقة، سلواد يبرود أزمة للداخل، بوابة يبرود مغلقة، مدخل سنجل الشمالي سالك، ترمس عيا، دير عمار، المهلل، دير قديس، بوابة النبي صالح كلها سالكة، خربثة تفتيش في المكان، عبود تفتيش أيضا، دير انظام سالك، دير جريرة مغلقة، دوار مخماس، كفر عقب كلها سالكة، حاجز قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة وتفتيش أيضا للخارج، الطيبة مغلقة، مداخل ومخارج أريحة كلها سالكة. أخيرا لمحافظات الجنوب، الكونتينر، عشغراب، بني نعيم، ترقيم المصانع، كرم، النشاش، الفحص، النبي يونس كلها سالكة، معدر أس الجارة سالك باتجاه واحد فقط، فرش الهوى أزمة، دورة، زيف الفوار، صعير العروب العجوري كلها مغلقة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من أمن 24، ومن أحوال الطرق مباشرة أنتقل وإياكم لرصد لحالة الطقس لهذا اليوم وأيضا ما المتوقع للأيام القادمة، مباشرة نستمع عليها مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، استمرار الجو شديد الحرارة، درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء دافئة في معظم المناطق. يوم الاثنين لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. ويومي الثلاثاء والأربعاء يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة، يستمر الجو شديد الحرارة وجاف، تصل درجات الحرارة يوم الثلاثاء أعلى من المعدل حوالي 5 درجات مئوية، ويوم الأربعاء أعلى من المعدل حوالي 6 درجات مئوية، جو شديد الحرارة وجاف. خلال هذه الأيام كما العادي خلال فصل الصيف، تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30 19 نابلس 32 21 جنين وطوباس 34 23 أريحة والأغوار 40 29 طول كرم وقلقيل 32 23 غزة وخان يونس 31 24 وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: شكرا جزيلا للمتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا اليوم، الدولار يصرف اليوم بثلاثة شواقل، الدينار بأربعة شواقل وأربعة وعشرين أجورا، أما اليورو يصرف بثلاثة شواقل وثلاثين وأربعين أجورا. أهلا بكم إلى جولة الصباح على أثير إذاعة أمن 24، وإلى تفاصيل أولى ورقات ملفنا لهذا النهار، ونبدأها وإياكم مباشرة من قطاع غزة. نتحدث ميدانيا، خلال الساعات الأخيرة شهدان وعدة إصابات، ما زالت قوات الاحتلال تواصل خرق هدنة غزة لهذا اليوم 74 بعد 200 على التوالي. إذن ما زالت تواصل قوات الاحتلال خرق اتفاقية وقف إطلاق النار، وهذه الوقف يعني هذا الوقف الهش كما أسماه بعض أو أهالينا في داخل قطاع غزة، عبر عمليات نسف للمنازل للمنشآت السكنية المدنية، إلى جانب استهداف الخيام والشقق المأهولة بإطلاق النار. رصدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأخيرة 19 انتهاكا جديدا، وذلك منذ ساعات فجر يوم أمس لهدنة غزة تركزت في المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس وغزة. أذكر أيضا بأنه استشهد مواطن بنيران جيش الاحتلال في منطقة السطر الغربي شمال غربي مدينة خان يونس، وأيضا مصادر صرحت بأن طيران الاحتلال استهدف 3 مرات مجموعة المواطنين المدنيين بالقرب من جسر وادي غزة القريب من شارع رشيد شمالي غربي مخيم النصيرات للاجئين. هذا أيضا طيران الاحتلال أعاد استهداف مكان الاستهدافات للمرة الرابعة بعد تجمع المواطنين في محاولة استطلاع الوضع وإسعاف أيضا المصابين. ونوه بأن مدفعية الاحتلال أيضا ما زالت تطلق نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المواطنين وأيضا تجاه عدة مناطق في شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. أما ميدانيا، تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع استمرار تدمير البنى التحتية وتوقف عدد من آبار المياه ومحطات التحلية، وذلك بسبب نقص الوقود، منع إدخال المعدات، قطع الغيار، ما يهدد اليوم بحرمان مئات آلاف المواطنين من المياه الصالحة للشرب. تزداد المخاوف من كارثة صحية وإنسانية في ظل ارتفاع درجات الحرارة والاكتظاظ في مراكز الإيواء وتراجع أيضا خدمات الصرف الصحي. سنتحدث وإياكم بعد قليل حول واقع فعلا أزمة المياه في داخل قطاع غزة، وبعض أهالينا في داخل القطاع يقولون بأن أصبح لديهم حلم أن يستطيعوا الوصول إلى مياه صالحة للشرب في داخل القطاع.

طيب إذا لحين الوصول لضيفنا بعد قليل أنتقل وإياكم لهذا الملف. غياب الإسمنت أيضا يعمق الانهيار الاقتصادي في غزة ويؤجل التعافي، هذا ما عنونا به بعض الصحف العربية والعالمية والمحلية أيضا. في غزة لم يعد الإسمنت مجرد مادة للبناء، بل هو أصبح لربما معيارا يقاس به مستقبل التعافي. كل يوم يتأخر في دخوله يعني مزيدا من البطالة، مزيدا من الركام، مزيدا من العائلات التي تنتظر أن يتحول حلم العودة إلى منزل آمن من أمنية بعيدة إلى واقع. باحث اقتصادي يقول أحمد أبو قمر إن استمرار غياب الإسمنت يكشف عمق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة، بعدما أصبحت هذه المادة أحد مؤشرات توقف التعافي وتعطل عجلة الإنتاج. أكد أيضا في تصريحات صحفية أن نقص الإسمنت أدى لشلل أنشطة البناء والترميم، وهو ما انعكس مباشرة على حركة الأسواق وحد من قدرة الاقتصاد المحلي على استعادة جزء من نشاطه لربما بعد هذا الدمار الواسع الذي طال مختلف القطاعات. وأشار إلى أن قطاعات الإنشاء يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد في داخل قطاع غزة لارتباطه بسلسلة طويلة من المهن والخدمات والأنشطة التجارية.

0: مستمعينا ومشاهدينا، كانت هذه أولى ورقات ملفنا لجولة الصباح لهذا النهار. سنستكمل وإياكم أيضا بقية ورقات ملفنا خلال جولة الصباح على أمن 24، لكن من هنا مباشرة دعوني أنتقل وإياكم لمتابعة موجز الأخبار يرصد كافة الأحداث الميدانية المتسارعة خلال الساعات الأخيرة. مباشرة نرحب بك معنا زميلتي لينا سرداح. لينا يسعد صباحك.
1: صباح الخير هذه لكل جميع مستمعين ومشاهدين إذاعة أمن 24. جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف لمبنى سكنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. رئيس دولة فلسطين محمود عباس يستلم الكتيب الخاص ببرنامج التمكين الأكاديمي والمهني لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الذي تنفذه قيادة الشرطة الفلسطينية. الشرطة تكشف ملابسات جريمة الاعتداء على مواطن من الداخل وسلبي مركبته في محافظة طولكرم، وذلك بعد وقت قصير من تلقي البلاغ، فيما تتواصل الجهود لإلقاء القبض على المشتبه به الآخر واستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا ونجله عقب مداهمة منزليهما في بلدة الدير الخسون شمال طولكرم، وشابا خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال تغلق حاجز عين سينية شمال رام الله وتتسبب بأزمة خانقة. الاحتلال يداهم منازلا خلال اقتحامه بلدة بيت فوريك شرق نابلس. حملة اقتحامات واعتقالات تشنها قوات الاحتلال على مختلف مدن وقرى ومناطق الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم. 4322 شهيدا وأكثر من 12 مصابا حصل

0: أهلا بكم مستمعي ومشاهدي إذاعة أمن 24 من جديد في جولة الصباح. من هنا مستمعينا ومشاهدينا دعوني أنتقل وإياكم لمتابعة آخر أخبار جهاز الشرطة خلال الساعات الأخيرة مباشرة مع ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام لنستمع معنا.
1: يسعد صباحك هديل وصباح جميع مستمعين إذاعة أمن 24. بحديثنا عن آخر أخبار الشرطة في الساعات الماضية، تمكنت المباحث العامة في شرطة محافظة طولكرم وفي وقت قياسي من كشف ملابسات جريمة الاعتداء على مواطن من الداخل وسلب مركبته، وهي جريمة التي أثارت استنكارا واسعا في أوساط المواطنين. وقد تقدم المواطن ببلاغ إلى المباحث العامة أفاد فيه بتعرضه للاعتداء وسلب مركبته على يد شخصين في محافظة طولكرم. وفور تلقي البلاغ باشرت المباحث العامة أعمال البحث والتحري وجمع الأدلة والمتابعة الميدانية المكثفة، الأمر الذي قاد إلى تحديد هوية المشتبه بهما وإلقاء القبض على أحدهما وضبط المركبة المسلوبة، إضافة إلى ضبط المركبة التي استخدمت في تنفيذ الجريمة. والإجراءات القانونية والأمنية لا تزال مستمرة لملاحقة المشتبه به الآخر تمهيدا لإلقاء القبض عليه واستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول. بالانتقال إلى قلقيلية، تعاملت الشرطة والأجهزة الأمنية مع جسم متفجر مثبت أسفل مركبة في ساحة للمركبات. فبعد تلقي البلاغ تحركت دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية إلى المكان وفرضت طوقا أمنيا وعزلت المنطقة وأخلت المركبات والمواطنين حفاظا على سلامتهم. وحضرت طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة إلى الموقع، وبعد إجراء الكشف الفني تبين أن جسم المشبوه عبارة عن جسم متفجر فعال، وتمكن الطاقم من التعامل معه وإبطاله بأمان وفق الإجراءات الفنية المتبعة. بالطبع تواصل المباحث العامة وطاقم الأدلة الجنائية والأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة. أما في محافظة أريحة والأغوار، نفذت إدارة مكافحة المخدرات وبإسناد من الشرطة الخاصة ضربة استباقية نوعية ضد تجار ومروجي المخدرات، أسفرت عن ضبط 230 بلاطة من مادة الحشيش المخدرة بوزن إجمالي بلغ 23 كيلوغراما وتقدر قيمتها المالية بأكثر من نصف مليون شيكل. وعملية الضبط جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة ومراقبة ميدانية حثيثة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الشرطة لملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات. وهذه الكميات الكبيرة كانت معدة للترويج والاتجار في عدد من المحافظات، إضافة إلى تهريب جزء منها عبر الحدود. وتمثل هذه العملية إنجازا أمنيا مهما يندرج ضمن استراتيجية الشرطة في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع من آفة المخدرات، وجهود متواصلة لملاحقة جميع المتورطين. بالتأكيد العمل جار للقبض على جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم إلى العدالة، والشرطة لن تتهاون مع كل من يحاول الإضرار بأمن المجتمع أو الاتجار بالمواد المخدرة، وستواصل تنفيذ عملياتها الاستباقية لحماية المواطنين وتعزيز سيادة القانون. هذه كانت آخر الأخبار الخاصة بالشرطة خلال 24 ساعة الماضية. دمتم بخير.
0: شكرا جزيلا لهذا التعاون الدائم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام.

بدقيقتين مستمعينا ومشاهدينا قبل انتقال لفقراتنا الثانية لهذا النهار، شددت قوات الاحتلال منذ مساء يوم أمس إجراءاتها العسكرية على جميع المداخل المؤدية لمدينة رام الله، ما أدى لأزمة مرورية خانقة واحتجاز لمئات المركبات. مصادر محلية أضافت بأن قوات الاحتلال أغلقت عددا من المداخل الرئيسية والفرعية للمدينة، تمركزت على حاجز عين سينيا حيث أخضعت المركبات لعمليات تفتيش دقيقة في الوقت الذي واصلت في إغلاق حواجز جبع وقلنديا وعطارة. في السياق، أغلقت قوات الاحتلال حاجز باتيكس العسكري شمال غرب القدس، ما أدى لاحتجاز عشرات المركبات. مصادر محلية قالت بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز أمام حركة المواطنين والمركبات ومنعت المرور عبره، هذا الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية واحتجاز عشرات المركبات التي اصطفت على جانبي الطريق بانتظار إعادة فتحه.

أنتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا لهذا الملف الآخر لورقتنا الثانية لهذا النهار. اليوم سيكون هناك وقفة احتجاجية في عزلون مطالبة بإنهاء الإغلاق للمدخل الشمالي للبلدة. إذن المدخل الشمالي لبلدة عزلون شرق القيلية يشهد إغلاقا متواصلا من قبل قوات الاحتلال، ما أدى لشلل في حركة المواطنين، إعاقة وصول الطلبة والمرضى والعمال، وأيضا عدا عن ذلك إلحاق خسائر كبيرة اليوم بالقطاع التجاري بالقطاع الاقتصادي لداخل هذه البلدة. نتحدث حول استمرار هذه الإجراءات وفي ظل هذه الإجراءات نتحدث حول ما نظمه أهالي عزون، وقفة احتجاجية للمطالبة بإنهاء الإغلاق وفتح المدخل الرئيسي.

إذن تفرض قوات الاحتلال إغلاقات وحصارا مستمرا على مدخل بلدة عزون شرق القيلية وتغلق المدخل الشمالي الرئيسي بالبوابة الحديدية. تعيق هذه الإغلاقات حركة الدخول والخروج من وإلى هذه البلدة، مما يضطر المواطنين لسلوك طرق التفافية طويلة، وأيضا هذه الطرق صعبة للغاية. نتحدث حول إغلاق هذه المداخل أو مدخل الشمالي على وجه التحديد، نتحدث حول اقتحامات مداهمات في بلدة عزون الشرق القيلية بشكل شبه يومي في هذه البلدة. اليوم هذه الإغلاقات التي تعيق حركة الدخول والخروج من وإلى البلدة يضطر المواطنين فعلا لسلوك طرق التفافية طويلة، وهذه الطرق صعبة. الأثار الاقتصادية لذلك، أدى ذلك حسب ما يتحدث بعض السكان المحليون بأن هذا الإغلاق أثر وأدى إلى شلل في الحركة التجارية والاقتصادية داخل البلدة، مما دفع العديد من التجار لإغلاق محلهم. اليوم بلدة عزون تخضع فعلا لسياسة التضييق الخناق وسياسة العقاب الجماعي بحق أهالي هذه البلدة خلال الاقتحامات المتكررة، خلال منع المزارعين الوصول لأراضيهم، وأيضا نتحدث حول كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي ما زالت متواصلة ومتفاقمة من إغلاق المداخل وحتى الاقتحامات المتصاعدة، وهذه الانتهاكات أيضا المتواصلة والمتصاعدة بحق أهالي بلدة عزون شرق قلقيلية. Yeah.

أنوه بأنه أيضا أقيمت عدة وقفات احتجاجية على إغلاق مداخل بلدة عزون الشرق القليلي، وهذا الإغلاق ليس بالأول ولا هو بالجديد، بل هو سلسلة انتهاكات إسرائيلية متواصلة بحق أهالي هذه البلدة. أقيمت هذه الوقفة قبل عدد من الأيام على المدخل الغربي للبلدة على دوار قرية عزبة الطبيب المحاذي للشارع 55 الاستيطاني، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية اليافطات المنددة بالاستيطان ومطالبين أيضا بفتح مداخل البلدة. عضو المجلس الثوري لحركة فتح قال بيان الطبيب بأن هذه الوقفة تأتي ردا على الإجراءات التعسفية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها إغلاق مداخل بلدة عزون، مؤكدا أن شعبنا سيقف صفا واحدا في وجه الاحتلال وجرائمه. هذا وكانت قوات الاحتلال أغلقت مداخل بلدة عزون شرق القيلية. شهود أعيان قالوا بأن الاحتلال أغلق مداخل قلقيلية وأيضا المدخل الرئيسي بالبوابة الحديدية والغرب المؤدي إلى قرية عزبة الطبيب بالسواتر الترابية، الشرق المؤدي إلى قرية كفر لاقف بالمكعبات الإسمنتية، ومنعت المواطنين من الدخول إلى البلدة أو حتى الخروج منها.

0: طب إذن أيضا تعذر الوصول مستمعينا ومشاهدينا لضيفنا من عزون الشرق القيلية للحديث حول هذه الوقفة التي من المتوقع عقدها في صباح هذا اليوم. إذن من المقرر أن يكون هناك وقفة احتجاجية اليوم على مدخل بلدة عزون الشمالي رفضا لإغلاقه والوقوف أيضا في وجه الاحتلال. أنتقل وإياكم إلى ملف آخر لهذا النهار، نتحدث حول سلسلة انتهاكات أيضا متواصلة ومتصاعدة بحق أهالينا في كل محافظات الضفة الغربية، أهمها الانتهاكات الإسرائيلية التي هي ما زالت متواصلة وأيضا متصاعدة بشكل غير مسبوق، بوتيرة أيضا متسارعة جدا. نتحدث حول تصعيد في قرية المغير شمال شرق رام الله. اليوم هناك هجوم لمستوطنين بحماية جيش الاحتلال، ومصادر محلية تتحدث بأن هذه الهجمة الشرسة هي الأشد كانت منذ عدد من الأشهر. إذن هناك هجمة استيطانية شرسة متصاعدة متواصلة بحق أهالينا في قرية المغير شرق رام الله. هناك هجوم جديد للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال كان يوم أمس، وهو ليس بالانتهاك الجديد بل هو بالانتهاك المتصاعد. هناك أيضا عدد من المواطنون في قرية المغير قاموا في اعتصام مفتوح أمام منزل يسعى المستوطنين لاقتلاع أصحابه، هذا ما تحدثت به بعض المصادر في هذه القرية. إذن ردا على كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق أهالي قرية المغير، هناك أهالي القرية قاموا باعتصام مفتوح أمام المنزل لمنع اقتلاعه واقتلاع أصحابه والتصدي لمحاولة فرض واقع جديد على الأرض، وسط أيضا مخاوف اليوم، وهذه المخاوف هي ليست بالجديدة، من اتساع الاعتداءات الاستيطانية في هذه المنطقة والسيطرة عليها بشكل كامل. نتحدث وإياكم حول ما يجري على أرض الواقع مباشرة. نرحب بك معنا أستاذ أمين أبو عليا رئيس مجلس قروي المغير، أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك. أستاذ أمين صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح الخير. هلا.
0: تحياتي لك. نتحدث حول ما يجري ميدانيا وما جرى بالأمس تحديدا، نتحدث حول هجمة شرسة هي الأقوى لربما حسب ما تحدث بعض الأهالي منذ عدة أشهر في هذه القرية، ما الذي جرى؟ هناك الحديث أيضا حول يعني محاولة المستوطنين الاستيلاء على منزل لهذه في هذه عفوا القرية.
1: يعني ما يجري في قرية المغير هذا ليس بجديد، بل هو الواقع اليومي منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن ضد أهلنا وأهالي قرية المغير بشكل عام، ولكن في الفترة الأخيرة هناك تزايد من اعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، وبالغالب يكونوا مرافقين لبعضهم البعض، ويتم الاعتداء بداية من قوات الاحتلال وإفساح المجال لقطعان المستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم تحت حماية شرطة الاحتلال وقوات الاحتلال. ما جرى وفاجئنا فيه منذ يوم الخميس كان هناك اعتداء على عائلة الحاج أبو عطاء، وهي منطقة تقريبا شبه معزولة بعيدة نوعا ما عن وسط القرية، يتم استغلال هذه المنازل من أجل تنفيذ اعتداءات المستوطنين، وبالفعل كان هناك رعاة للمستوطنين بالقرب من المنزل، ولخبرة الأهالي بأنها مقدمة لاعتداء بالعادة تكون هناك نظام الفزع من أهالي المغير، وكان تواجد لعدد من الشبان من أجل حماية هذه الأسرة التي تعرضت لأكثر لعشرات الاعتداءات، وآخرها كان هناك الشهيد جهاد رحمه الله ارتقى على سطح منزل هاي العائلة وسجل عشرات الإصابات، ونتيجة هاي التجربة هناك تخوف حقيقي على حياة السكان في هذا المنزل، علما أنه يعيش الجد وأحد أبنائه وأحفاده في هذا المنزل ما يزيد عن 20 مواطن الذين يسكنوا في هذا المنزل، هناك أطفال هناك شيوخ هناك نساء. وبالفعل بدأوا يعني أول ما بدأوا اللي هي قوات الاحتلال، وهذا يعني شيء جديد أن تبدأ قوات الاحتلال بالاعتداء ومن ثم يفتح المجال للمستوطنين، بالعادة يكون يبدأ الاعتداء المستوطنين وتساندهم قوات الاحتلال، اقتحموا حرمة المنزل وتم الاعتداء بالضرب المبرح على كل ما هو موجود داخل هذا المنزل، وبشكل أنفس حتى استطعنا نقل المصابين الذين زادوا عن 7 إصابات. كانت هناك ردود وكسور في الأضلاع وكسور بالأطراف، وفي واللحظة التي هب الآلي من أجل إنقاذ هذه الأسرة بدأت قوات الاحتلال بإلقاء مئات قنابل الغاز باتجاه المواطنين والرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاط ومئات حالات الاختناق.
0: نعم، يعني أستاذ أمين، عندما نتحدث حول كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة واستهداف هذا المنزل تحديدا اليوم للسيطرة عليها، اليوم قمتم أيضا بعمل اعتصام مفتوح أمام هذا المنزل، هل ما تزال هذا الاعتصام؟ هل ما زال هناك تواجد المستوطنين حول هذا المنزل؟ ماذا عن نية الاحتلال؟ لماذا فعلا يريد السيطرة على هذا المنزل؟
1: الحقيقة هو الاستهداف لجميع أهالي قرية المغير، ولا نعم. ولوجود هاي القرية وهناك خطر حقيقي على حياة السكان في هاي القرية، حيث تقريبا واجهت أكثر من اعتداء وارتكب بحقها أكثر من مجزرة ودفعت ثمن وفاتورة باهظة من 7 أكتوبر لغاية الآن، حيث زاد عدد نحن نتحدث طبعا للعلم أن قرية لا يزيد عدد سكانها عن 4000 نسمة.
0: نعم.
1: للأسف الشديد من 7 أكتوبر ولغاية الآن سجل أن أكثر من 320 جريح بالرصاص الحي، هناك العشرات من يعانوا عقاد دائمة وآخرها الطفل الذي أصيب يوم أمس، وهناك تقريبا شبه بتر لأحد ساقيه ونتمنى له السلامة، سجل 6 شهداء إضافة لإقامة الشهداء السابقة، إحراق عشرات المنازل، إحراق عشرات المركبات والسيطرة على أكثر من 42 ألف درهم من مساحة القرية. صمود الأهالي وإصرارهم على البقاء وعدم التفكير حتى في بديل أفشل الهدف الحقيقي من وراء كل هذه الاعتداءات، اللي هي خلق بيئة طاردة للسكان وتوزيع المنشورات والتهديدات من أجل ترك القرية والهجرة قبل فوات الأوان، هذا حسب ما كان يورد من خلال المنشورات التي توزعها قوات الاحتلال وقيادة المستوطنين من أعضاء في الكنيسة الإسرائيلي، أصبحوا يستهدفوا أطراف القرية ويركزوا على منزل، وذلك لخلق برضو في نفس الوقت يعني حالة من الرعب ودفع المواطنين إلى ترك هاي المنازل. ما حدث في منزل الحاج أبو عطا يعني هو أكبر مثال على ذلك، ولكن يقظت الأهالي وبالفعل هناك اعتصام دائم، وكانت هناك تأدية لصلاة الجمعة في هذا المنزل وكانوا مساندين لهذه الأسرة، وهناك إصرار على البقاء علما أننا لا تبعد عن الشارع الالتفاف فيه أكثر من تقريبا حوالي 50 متر.
0: وكما تحدثت أستاذ أمين، يعني فعلا هذا هو ليس بالبيت الوحيد، بل جميع أهالينا في قرية المغير هم اليوم في مرمى نيران استهداف الاحتلال. طب أستاذ أمين، يعني من هنا ما السيناريو الذي فعلا تخشونه لربما في المرحلة المقبلة، لا سمح الله في حال تم استمرار فعلا هذه السياسة الإسرائيلية بشكل متواصل ومتصاعد، كل هذه الانتهاكات بحق أهالي هذه القرية؟
1: يعني لا أبالغ حينما أقول بأنه أهالي المغير يعني أخذوا تقريبا زمام المبادرة وأخذوا قرار إن لا يمكن التفكير في أي بديل أو حل بديل، ما هو إلا الصمود والبقاء مهما كانت الفاتورة باهظة، والصراع حقيقة على الأرض، وهذا شيء معروف، وخلينا نقول وفي الآخر يعني أخذوا قرارهم بالصمود. وأكبر دليل يعني ما يحصل في قرية المغير من خلال يعني إقامة 9 بؤر استيطانية بجميع اتجاهات من قبل القطعان المستوطنين، وإغلاق جميع المداخل، وإقامة شهادة سبر دائم على المدخل الغربي وهو المدخل الوحيد للقرية والذي يمارس من خلاله التنكيل والاعتداءات والضرب والحجز لساعات، وغالبا ما يكون مغلق، مما أدى إلى فصل قرية المغير بشكل كامل عن محيطها الفلسطيني، وهذا شيء طبيعي أن انعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وهناك حالات قلق دائم وخوف على أبنائنا، وتكون هناك صعوبة حتى من الخروج أو الدخول للقرية.
0: نعم.
1: والحقيقة أن إحنا أنا شخصيا وبرفقة عدد من زملائي كنا في رام الله من أجل زيارة الجريح يعني والاطلاع والاطمئنان على وضعه، ولغاية الآن لم نستطع العودة إلى قرية المغير، وحاليا إحنا موجودين في قرية أبو فلاح. خرجنا منذ العصر يوم أمس، وحتى الآن للأسف الشديد لم نستطيع العودة إلى القرية، وهذا حال كل أبناء القرية.
0: أعانكم الله أستاذ أمين، أمدكم بالصبر والقوة، نتمنى دوما لكم السلامة، وأشكرك جزيل الشكر على كل هذه الفائدة وهذه التفاصيل. أستاذ أمين أبو عليا رئيس مجلس قروي المغير، كان الله في عونكم، شكرا لك. سنعود مستمعينا ومشاهدينا لملف عزون الشرق القيلي، نتحدث حول ما ذكرناه قبل قليل بإغلاق المدخل الشمالي لبلدة عزون شرق القيلية، هذا الذي يشهد إغلاقا متواصلا من قبل قوات الاحتلال ما أدى للشلل حركة المواطنين، إعاقة وصول الطلبة المعلمين والجميع لأماكن عملهم وحتى إلى مدارسهم وإلى جامعاتهم، إعاقة وصول المرضى، إعاقة وصول العمال، إلحاق خسائر كبيرة بالحركة التجارية وأيضا الاقتصادية في البلدة. في ظل استمرار كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق أهالينا في قرية عزون، نتحدث حول ما ينظمه اليوم أهالي هذه البلدة، وقفة احتجاجية. هذه الوقفة جاءت للمطالبة بإنهاء الإغلاق وفتح المدخل الرئيسي. ما الذي دفع أهالي عزون لتنفيذ وأيضا تنظيم هذه الوقفة وخاصة في مثل هذا اليوم؟ نتحدث حول الإغلاقات واستمرار هذه الإغلاقات على أهالي البلدة. مباشرة أرحب بك معنا أستاذ عبد الله جودي، عضو مجلس بلدي عزون، أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
2: أريدك أخت هديل، صباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
0: تحياتي لك. نتحدث حول إغلاق المدخل الشمالي لبلدة عزون شرق القيلية، لماذا هذا الإغلاق جاء أستاذ عبد الله؟ منذ متى يستمر أيضا؟
2: الإغلاق هو مستمر منذ 7 أكتوبر بإغلاق كامل وتام على المدخلين الرئيسيين، اللي هن الأول المدخل الشمالي والمدخل الثاني اللي بالقرب من أزبة الطبيب. طبعا هذا الإغلاق مش بس من 7 أكتوبر، من قبله بسنتين برضو كان الإغلاق على البوابة بشكل دائم وبشكل مستمر، بس في بعد 7 أكتوبر
0: نعم
2: كل البوابات أغلقت، حتى الطرق الزراعية اللي كانت الناس يطلعوا مثلا اتجاه كفر لاكف أو اتجاه البلدات الثانية على أراضيهم كله أغلقت، كل الدخلات اللي على الشارع الرئيسي اللي تؤدي إلى الأراضي المزارعين كلها أغلقت، وأصبحت الناس تعيش حالة من الحصار الكامل والمطبق. إحنا عزون هي جزء من محافظة قلقيلي، عزون تبعد عن قلقيلي 9 كيلومتر، عن نابلس 23 كيلومتر، حاليا عزون تبعد عن نابلس 35 كيلومتر، لأننا بدنا نضطر نلف ننزل اتجاه قلقيلي على مفرق النابلياس على الشارع الاتجاه اللي عملوه، وحتى نوصل نابلس بدنا زادت علينا 12 كيلو. معاناة التجار والناس وكل القطاعات في عزون تفاقمت بشكل كبير جدا، وهي الوقفة اللي هي اليوم نظموها إخواننا التجار بالتنسيق مع البلدية وفعاليات البلد نتيجة الوضع الاقتصادي السيء اللي وصلت له البلد والحالة التجارية، لأنه فيش حد قاعد يدخل على عزون، ما فيش رواد، حتى ضعف الرواتب وضعف الإمكانيات الاقتصادية أهل البلد يعني قدرتهم الشرائية ضعيف جدا، يعني إذا البلد ما دخل عليها مثلا من خارج البلد مشتريين وزوار ورواد بظل الحال الاقتصادي فيها ضعيفة، ومع ضعف الحالة الاقتصادية العامة الوضع عندنا أصبح سيء جدا وأصبح بشكل يعني دمار خلينا نقول.
0: طب هل في أرقام بتدل الأستاذ عبد الله يعني عن حجم فعلا الخسائر الاقتصادية اللي تكبدتها هذه البلدة وأهاليها وتجارها نتيجة هذا الإغلاق المتواصل كما ذكرت يعني وحكيت إنه هذا الإغلاق هو ليس بالجديد هو متصاعد وإله أكثر من 3 سنين إحنا بنحكي عن حالة اقتصادية صعبة في كل محافظات هذا الوطن فما بالك اليوم عن بلدة صغيرة محاصرة بجميع الاتجاهات من قبل سلطات الاحتلال وانتهاكات إسرائيلية أيضا متواصلة.
2: هو إحصائيات دقيقة وأرقام يعني مش كل الخسائر مش متوفر بس نقدر نعطيك صورة يعني بشكل عام. كثير من المحلات العديد من المحلات أغلقت الحصار ومداهمات الجيش كمان اللي بتم للبلد خلال الفترة هاي 450 منزل اللي تم تدميرهم وتدمير محتوياتهم وفوق 250 شاب اللي تم اعتقالهم عشرات المصابين وعشرات المعاقين حتى إن في 11 شاب استشهد خلال هذه المرحلة وأربعة لا زال جثامينهم محتجزة عند الاحتلال. المحلات التجارية وضعها كثير يعني معظم المحلات التجارية شبه إفلاس يعني هم بعيطوا بيقولوا إحنا راح نغلق يعني ما فيش لنا مجال كلهم عليهم ديون هائلة معظم التجار يعني مش قادرين يدفعوا الشيكات اللي عليهم يعني وضعهم الاقتصادي سيء.
0: طب استاذ عبد الله يعني 450 منزل اللي تم هدمهم هل تم هدمهم خلال فترة
2: مش هدم اقتحام اقتحام وتدمير محتويات
0: نعم
2: لا تم هدم منزلين بس 450 اقتحام وتدمير محتويات يعني في حتى بعض البيوت اقتحمت عدة مرات 4-5 مرات يعني تكرر اقتحام بعض البيوت.
0: أكيد. 450 يعني نحكي عن سياسة عقاب جماعة بحق جميع أهالي هاي البلدة كمان بتخذها جيش
2: نعم.
0: الاحتلال.
2: نعم نحظى لسياسة عقاب جماعي حتى المزارعين بيقدروش يدخلوا على أراضيهم نتيجة الحصار اللي احنا مفروض علينا. في عنا احنا الجدار الفصل العنصري اللي تم إنشاؤه في البداية أخذ من أراضي عزون في بين 11,000 إلى 11,500 دنم. أنشأوا بعدها ب 2003 تقريبا الجدار اللي سموه أصابع إسرائيل وشارع الالتفافي اللي هو شارع 55 اللي طبعا كل هاي المصادرات أسفرت عن مصادرة حوالي 12,500 دنم. من 2023 لليوم في كثير من المزارعين ما دخلوا أراضيهم مش كما كدروش كلها أراضي مزروعة بالزيتون أي بالذات اللي هي في الجانب الشرقي والشارع الرئيسي غير اللي هو
0: سابقا يعني مزارعين كثير منهم كمان بيعتمدوا في حياتهم عقود يومهم على الزراعة. طب إيش مصيرهم أستاذ عبد الله؟
2: والله احنا يعني المزارعين والتجار والكل بيعاني والموظفين يعني انتوا اخبر في حالهم يعني المجتمع وبطالة فوق 30-35% انما بطالة حتى يعني احنا كل انسان يعتقل او كل انسان هذا كل عائلته تمنع من اخذ تصاريح يعني انه يشتغل في اسرائيل او حتى يدخل على ارضه اللي جوا الجدار فيعني المعاناة شاملة وأكثر إشي حاليا يعني اللي بيعانوا منها إخواننا التجار أبنائنا التجار لأنه بيفتح المحل الواحد بقعد من الصبح للمغرب بدخلش عليه زبون زبونين نتيجة إنه ما في رواد يجوا على البلد فيش ضعف حالي اقتصادية وكمان لما يصير في مثلا أعياد أو شيء بتجد الجيش دخل على البلد وسكر المحلات نعم. كل عيد بيعملوا فينا هيك على رمضان بس بيجي الجيش عمدا بيقتحم البلد وبسكر المحلات يعني في هذا الموسم اللي الناس ممكن تترزق وتتدبر بيدخل على البلد وبيعمل لهم بسكر المحلات حتى يلقوا في شبات في يعني اللي كانوا الشباب بيجوا يقعدوا يسهروا فيها مثلا من البلدات المجاورة كانوا يجوا يسهروا مثلا يحضروا مباراة ولا يقعدوا يتسلوا يجوا أرقيد كان يجي الجيش عليهم يصلبهم يشبحهم بالساعة يطحهم على بطونهم على الأرض تكون شتوية مطر الدنيا مش بيفرق عنده واللي جاي بسيارته ياخذ مفتاح سيارته يرموا له اياه يروح يقعد 3-4 أيام كان يدل عليه. بطلوا حتى هذول اللي كانوا يجوا يسهروا مع اصدقائهم بطلوا يجوا صاروا يروحوا على اماكن ثانيه.
0: اكيد احنا بنحكي عن سياسات فعلا عقبيه استاذ عبد الله، هي متصاعده متواصله بكل اشكال الانتهاكات بحق اهالي بلده عزون وكمان كل القرى والبلدات الفلسطينيه. طب اليوم عندكم استاذ عبد الله بنحكي عن وقفه احتجاجيه، خلينا نحكي عن تفاصيلها. امتى حتكون؟ وين؟ بالشراكه مع مين؟ ايش الهدف منها؟ ايش رسالة كمان اللي حابين توصلوها من خلال هاي الوقفة؟
2: هي حقيقة هاي الوقفة الثانية، مش هي مش الوقفة الأولى. الوقفة الأولى كانت الأسبوع الماضي، كانت يوم السبت، نظموها أخواننا التجار بالتنسيق مع البلدية. اليوم الوقفة الثانية كمان نظموها التجار مع أصحاب المهن الأخرى، مع أصحاب السيارات ويعني أصحاب الأطباء والممرضين كل الجميع يعني بالتنسيق مع البلدية. بس اللي بيقوم عليها إخواننا التجار لأنهم أكثر شريحة وأكثر فئة متضررة، هم بدهم يرفعوا صوتهم للجهات الرسمية يعني توقف سلمي، يعني محضرين يافطات مكتوبة باليد إنهم بيطالبوا بفتح المدخل، إحنا مش نسميه بوابة، بفتح المدخل الرئيسي العزون على الشارع الالتفافي اللي هو احنا حرمنا تواصل مع باقي المواقع الجغرافية الاخرى، مش بس حرم عزون ترى هو حرم كل المواقع اللي في ديارنا كمان البلدات المجاورين. بيطالبوا طبعا اخواننا وابنائنا يعني بالالتفات الى حالتهم يعني الى وضعهم، يعني هم بيقولوا احنا خلص يعني راح نقلنا ثلاثة وراح نسكر محلاتنا، فبيطالبوا بانه يتم فتح هاي البوابه، يعني بناشدوا الجهات الرسميه الفلسطينيه والدوليه وكل مؤسسات حقوق الانسان انه يتم اخذ مطالبهم ومطالب الجميع بعين الاعتبار وفتح هاي البوابه.
0: يعني احنا دائما نتمنى انها توصل فعلا هاي الرساله استاذ.
2: احنا عفوا يعني الاسبوع الماضي توجهنا، مش الاسبوع يعني يوم الثلاثاء توجهنا للاخ اللواء ناصر البوريني مدير عام الارتباط العسكري وطرحنا قضيتنا عندهم، ووعد يعني باخذ الموضوع على محمل من الجد ويعني ويعمل على فتح او على نقل مطالبنا، رغم انه اكد هو وكل المسؤولين التقينا معهم، لأنه برضو التقينا مع وزير الشؤون المدنية معالي الوزير أيمن قندير، هم أكدوا أن هذا الإغلاق إغلاق سياسي وليس إغلاق عسكري.
0: أكيد
2: لأنه الجيش يعني خاضع لابتزاز والمستوطنين وسموتريتش.
0: يعني احنا دائما نتمنى لكم السلام استاذ عبد الله، نتمنى لكم السلام، نتمنى فعلا انها هاي الوقفات اللي انتم دائما عم تنظموها انها تلاقي صدى وتلاقي فعلا اليوم يعني نحكي لربما هي عباره عن امل وحيد للتجار اليوم بانه يتم فاتح فعلا هذا او هذا المدخل. اشكرك جزيل الشكر استاذ عبد الله على كل هاي التفاصيل، امنياتنا لكم بالسلامه وتحياتنا لك ولكل اهالينا في بلده عزون الشرق القدية. شكرا لك.
2: حياك الله، أهلا وسهلا فيك وشكرا لكل اهتمامكم.

0: طيب مستمعينا ومشاهدينا، نتحدث حول هذا الملف الهام الأخير لهذا النهار لجولة الصباح. اجتماعيا نتحدث حول ملف التوجيه الثانوية العامة في محافظات الوطن. انتهت الامتحانات، انتهى أيضا امتحانات لا تقل صعوبة هذه المرحلة عن كل الامتحانات. هي اليوم نتحدث حول فترة انتظار النتائج. هذه الفترة يرافقها اليوم قلق، توتر، ترقب لدى بعض الأهالي وأيضا جميع الطلبة، طلبة الثانوية العامة. اليوم نتحدث يعني بين الخوف من النتيجة وضغط التوقعات. يؤكد مختصون عن أهمية التعامل مع هذه المرحلة بهدوء وأيضا بدعم نفسي جيد يحافظ على استقرار الطلبة، يخفف من الضغوط التي يعيشونها. اليوم هذه المرحلة بعد انتهاء امتحان الثانوية العامة، تبدأ هذه المرحلة التي لا تقل صعوبة عن الامتحانات. كيف يتعامل الأهالي وأيضا طلبة الثانوية العامة خلال هذه المرحلة؟ ما هي الآمال التي يتوقعونها أيضا؟ وكيف ستنعكس عليهم مستقبلا في حال ظهور هذه النتائج؟ مباشرة أرحب بك معنا أستاذ عيد حشي، المدرب النفسي والاجتماعي. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
1: صباحك أهلا،
0: تحياتي لك أستاذ عيد. يعني أينما تتحدث مع طالب في الثانوية العامة، أنهى الامتحانات التي تعتبر هي لدى الكثير بأنها هي المصير، مصيرهم خلال السنوات السابقة وأيضا للسنوات القادمة. اليوم ترتفع لديهم مستويات القلق والتوتر لدى الأهالي، ويكون الضغط الأكبر من الأهالي وحتى من الطلبة بعد اجتياز الامتحانات، ورغم أن هذه الاختبارات أصبحت خلفهم. كيف يتعامل الأهالي وكيف يتعامل الطلبة مع كل هذه الضغوطات خلال هذه الفترة؟ أينما تذهب يسأل كم من المتوقع أن تحصل في الثانوية العامة؟ ما هي أمالك من هذا الامتحان؟ لربما يعني أن هذا الرقم هو يحدد مصيرهم للسنوات المقبلة.
1: صحيح، يعني كيف ما تفضلت، هو الأهل هم مصدر الضغط الرئيس على الطلاب، لأنه هم بدهم يحصدوا يعني جزء تحت 12 عام، والثانوية العامة اتفقنا واللي اختلفنا هي شكل مفرق طرق بغض النظر عن المآخذ اللي ما زالت موجودة وقائمة على أجواء الامتحانات اللي هي حاجة أكيد لتحديد. لكن بالدرجة الأولى يعني أنا بقول في ظل الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي آن الأوان إنه إحنا نتحرر من كثير من القيود
0: أكيد
1: التقليدية اللي إلها علاقة كيف إحنا بننظر للثانوية العامة، بالذات إنه إحنا أمام امتحان هو مش نهاية الكون، في كمان فرص أخرى في نفس العام اللي تتيح للطالب التحسين والتجدير والتعديل، وبالتالي محطات الفشل هان بعيدة أو محطات الإخفاق في الأنسان. القلق طبيعي، دائما الانتظار لأي شيء بحدد مصيرنا بتدخلنا في حالة من القلق الشديد، ولكن كيف نتعامل مع هذا القلق؟ اليوم احنا بعلم النفس بنروح على إيش نحكي له تحييد، عندما تنتابنا أفكار اقتحامية ذات سلة بالعلامة، بالتوجيه، بالنتيجة، بالمسار الأكاديمي اللي بدنا نختاره. كلما اقتحمت هذه الأفكار مكان من الوعي عندنا في الدماغ أن نستبدلها بأفكار أخرى مباشرة، زي ما بيقولوا غير الموجة أو اقلب الموجة، عارفة؟ هذا بيعنيش التنصل أو التنكر بقدر ما هو بيعني مهارة أو تكتيك التحييد، لأنه كل ما كان عندنا قدرة على تحييد هاي المخاوف تأجيلها إلى حين، كلما كنا بأقل توتر وأقل قلق وأكثر استقرار. وبالتالي هذا المشروع هذا طبيعي، كيف نتعامل معه وكيف نديره أنا والمربط الفرس مثل ما بيحكي.
0: طب كمان أستاذ عيد، يعني إحنا بنحكي اليوم كتير من الطلبة بشعروا دائما بالقلق ويمكن كمان بالخوف أكثر من الخذلان يمكن توقعات أسرهم أو حتى إنهم ما يحققوا المعدل المطلوب بالنسبة لإلهم. كيف يتعامل اليوم وكيف يتعامل فعلا الطالب لحظة تلقي هاي النتيجة، وكمان انه ما يضل يفكر بهاي الافكار؟ وكلمة خذلان هي صعبة كمان بالنسبة للطالب اليوم، بضل هاي الكلمة تدور بذهنه انه انا مش من المتوقع اني اجيب المعدل المطلوب مني، وكأنه هو امر واجب على هذا الطالب بانه يجيب هذا الرقم يلي بيطمح فيه اهله والاسرة من حوله.
1: شوفي اجمالا النتائج بالعاده اجمالا تعودنا انه النتائج بتكون مرضيه، درجه الخذلان او الاحساس بالفشل بتكون ضئيله جدا. بالتجربه انا بحكي، يعني كثير طلاب اللي بيطلعوا يتدمروا ويشتكوا بنتفاجئ انهم حاطين على مجموع يختلف واعلى بكثير مما كانوا يتوقعون او من مستوى درجه التدمر اللي كانت موجوده. يعني بدنا يقولوا الطلبة أنا تصحيح في الثانوية العامة أرحم، وأنا موضوع العلامات أرحم بكثير من وضع المدارس، وبالتالي هذه النقطة بتريح. بالعادة يعني نبحث أو يبحثون عن الإجابات الصحيحة ويبحثون عن إنصاف الطالب، مش عن
0: صحيح.
1: مش عن خلينا نقول ظلمه. وكمان يعني أثناء محجوبة ومصفية، يعني في عدالة مطلقة في التعامل مع الطلاب. فيش طالب بنظلم في الثانوية العامة إلا إذا هو ظلم حاله واتكى طول العام على شغلات ما يعني لا تسمن ولا تغني من جوا زي ما بيحكوا. وبالتالي أنا بفكر إنه يعني التعامل مع الإخفاق والفشل مثلا جديرة بالاهتمام من خلال أنه إحنا نعي ونتذكر أن لدينا فرص أخرى.
0: أكيد.
1: بالزمنات كانوا يعيدوا السنة كاملة إذا بيرسبوا في مادة واحدة أو مادتين أو ثلاثة. اليوم زي ما حكيت لك في فرص كثيرة يعني موجودة، وبالتالي هذه الفرص جديرة بأنها تحد وتقلل من نوبات أو موجات الفشل أو الإحساس بالخذلان.
0: أكيد. أو الإحساس يعني إحنا بنحكي عن امتحانات تكميلية بتكون بعد شهر، وحتى يعني مش دورة
1: يعني
0: واحدة، أكثر من دورة.
1: بشهر 8 في جولة، بشهر 12 في جولة. يعني هذه الفرص الموجودة هي ما كانت تستغرب.
0: صحيح.
1: هذه من لما نستلم الوزير صبري سيدان وزارة التربية والتعليم أقر هذا البرنامج، إذا نتذكر أيام ملف الإنجاز كان مرافق لامتحان الثانوية العامة. ولكن اليوم احنا يعني بالفعل امام امتحان وطني هو معترف فيه دوليا، ما فينا نلعب في معاييره وما فينا نلعب في مقوماته، لانه هو بوابة عبور للجامعات داخل وخارج الوطن، وبالتالي جدير بالاهتمام وجدير بالقلق. يعني كل ما ينجم من حالات قلق وتوتر وخوف هذا مشروع.
0: أكيد.
1: لكن ألا تتحول هذه المشاعر إلى يعني سلوك مرضي أو سلوك يعمل لنا حالة من الاضطراب النفسي، وما يؤثر طبعا على مسار حياتنا دي.
0: يعني احنا دائما نتمنى التوفيق ونجاح لكل الطلبة وكل أبنائنا في الثانوية العامة، نتمنى لهم دائما يعني انهم ينجحوا فعلا ويحصلوا على المعدلات يلي هم ما بيتوقعوها وأكثر. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عايد على كل هاي التفاصيل، ونتمنى فعلا انه هاي الرسائل توصل اليوم لأبنائنا الطلبة وحتى لأهاليهم. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا على أثير أمن 24. يسعد صباحك. ملفنا الأخير مستمعين ومشاهدين، بعد قليل سنكون مع الدفاع المدني لنتعرف على هذا التقرير الصادر من الدفاع المدني خلال الساعات الأخيرة. لحين الوصول ضيفنا أتوقف وإياكم حول الأخبار العاجلة. إذن قوات الاحتلال ما زالت تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة، ما أدى لأزمة مرورية خانقة احتجاز مئات المركبات. مصادر محلية تتحدث بأن قوات الاحتلال أغلقت عددا من المداخل الرئيسية والفرعية تمركزت عند حاجز عين سينيا، أخضعت المركبات لعمليات تفتيش دقيقة، أطلقت قنابل الغاز باتجاهها. هذا الأمر الذي أدى وتسبب في إعاقة حركة المواطنين وزاد من معاناتهم، لا سيما المتوجهين لأماكن عملهم. كما أيضا أغلقت تلك القوات حاجز عطارة شمال المدينة وأبقت حاجز بيت إيل أيضا ما زال مغلق. بحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية أكثر من 916 بوابة وحاجز، من بينها اليوم 243 بوابة نصبت، وذلك فقط بعد 7 أكتوبر للعام 2023. أنتقل أخيرا وإياكم لمتابعة آخر أخبار جهاز الدفاع المدني. مباشرة أرحب بك معنا رائد عبد الودود النجار من المجلس الأعلى للدفاع المدني، أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
2: يسعد أوقاتك، هدية لك لطاقم العمل السادة المتابعين والمستمعين،
0: تحياتي لك. ماذا عن آخر أخباركم خلال الساعة الأخيرة؟
2: هدير، ربما الملاحظ في الفترة الأخيرة هو حالات الغرق التي تسجل في الآبار في أبيرة السباحة وغيرها، والتي كان آخرها يوم أمس في الخليل، حيث عملت طواقم الإنقاذ على إنقاذ مسنة كانت قد سقطت في أحد الآبار وكان بداخله ماء، وبعد ذلك تم إعلان وفاتها. هذا الأمر يستدعي أن نكون حذرين في مثل هذه الأمور، وأن نعمل على غلق هذه الآبار التي تكون ربما موجودة في بعض المناطق أو موجودة ما بين المنازل، خاصة في تلك المناطق الريفية والتي تكون في بعض الأوقات مجهولة للمواطنين، خاصة الذين لم يكونوا من هذه المنطقة، فبالتالي قد ينتج عنها حالات غرق. هذا يستدعي أن يتم إغلاق هذه الآبار حتى لا نسجل المزيد من حالات الوفاة. فنحن نتحدث عن حالة وفاة سنة يوم أمس، إضافة إلى أن طواقم الدفاع المدني في ساعات صباح هذا اليوم تعاملت مع حريق منزل في أريحة والأغوار في منطقة كتف الواد، وتم السيطرة على الحريق وحصر الأضرار في شرفة المنزل، إضافة إلى الأدوار التي تقدمها الطواقم في هذه الفترة من جانب التوعية خاصة للمخيمات الصيفية وأيضا للمتطوعين، حيث دائما هناك تدريبات مختلفة لفرق المتطوعين وتسليم للمعدات التي منها ما يكون عربات الإطفاء المجرورة، حيث أن هذه الفرقية تعمل إلى جانب طواقم الدفاع المدني. ففي يوم أمس تم تدريب في 3 مخيمات صيفية على سبيل المثال في محافظة القدس، استفاد منها 150 متدرب. في اللبنة الشرقية محافظة نابلس كان هناك تدريبات للمواطنين على مواجهة الحرائق والعمل على إنشاء فرقة للمتطوعين، وكذلك الحال في قلقيلية. طبعا هذه نحن نتحدث عن ارتفاع في حرائق الأعشاب بسبب اعتداءات المستوطنين من جهة، بسبب التصرفات القاطعة من جهة. يوميا طواقم الدفاع المدني تسجل ما نسبته 30 أو ما عدده 30 حريق على الأقل تتعامل معها تكون هي حرائق أعشاب. هذا يستدعي الحذر والحيطة، خاصة أننا نتحدث عن خسائر في الثروة الزراعية.
0: نعم، واسمح لي أيضا رائد عبد الودود بهذا السؤال، يعني اليوم نتحدث حول تزايد إقبال المواطنين على الشاليهات وحتى على رحلات خلال يعني هذه الفترة وهذه العطلة الصيفية، إيش هي الرسالة اللي أنت بتوجهها اليوم، إرشاداتكم، إرشادات الدفاع المدني فعلا لضمان السلامة، سواء فيما يتعلق بالسباحة أو حتى باستخدام وسائل الشواء أو حتى إنهم يتعاملوا مع أي طارئ؟
2: صحيح، عندما نذهب إلى أماكن الترفيه سواء كانت مدن الألعاب أو الأماكن الترفيهية نلتزم بالإجراءات الموجودة داخل هذه الأماكن. على مدخل كل لعبة هناك لوحة إرشادات، نلتزم بالموضوع بالإرشادات الموجودة بداخلها. إذا لاحظنا أن هناك خلل ما في لعبة، خلل ما في، أو لاحظنا أن هناك شيء مريب لك يعني على سبيل المثال، نتواصل مع إدارة هذا المكان.
0: نعم،
2: عندما نذهب إلى المسبح في هذا المكان نتأكد من وجود المنقذ، نتأكد من وجود مدخل واحد لهذا المكان. إذا لاحظنا أي شيء يختلف عن ذلك نتواصل مع الإدارة الخاصة بهذا المكان. إذا لم يتم التجاوب نتواصل على رقم 102 للدفاع المدني، وسيكون هناك تجاوب من الطواقم الهندسية. في حال ما ذهبنا إلى الشاليهات أو الفلل وهي أماكن خاصة، يفضل أن نترك الأطفال لوحدهم، دائما أطفالنا معنا. من لا يجيد السباحة يفضل أن يأخذ مكان أو فيلا أو شاليه لا يوجد به شركة سباحة. دائما يجب أن يكون هناك حاجز زجاجي، حاجز معدني، طبعا بمحيط بركة السباحة على الأقل يكون ارتفاعه متر، مغلق هذا الحاجز. فبالتالي عندما نترك الأطفال نتأكد أنهم لا يستطيعون الوصول إلى البركة، ومن الأفضل دائما عدم ترك الأطفال لوحدهم حتى لا يكون هناك خطر عليهم، أن لا نعتمد على الشقيق الأكبر أو الشقيق الكبرى للطفل الذين ربما يكون أعمارهم 11 أو 12 عاما على أكثر تقدير، فبالتالي قد يكون هناك مخاطر ونخسر أطفالنا. للأسف في هذا العام نحن نتحدث عن طفلين، وفي العام الماضي نتحدث عن 4 أطفال. نحن بحاجة لأن نحافظ على حياة أطفالنا من خلال عدم تركهم. عندما نذهب إلى الأماكن التي نقيم بها حفلات الشواء نتأكد من إخماد النار بشكل كامل، نغادر المكان نظيف كما دخلناه حتى لا يكون هناك أي مخاطر لحصول الحرائق. عندما نذهب نحن وأطفالنا في المركبات إلى الأسواق نتأكد من عدم ترك أطفالنا في المركبات لوحدهم، درجات حرارة عالية في حال ما أغلقت المركبة بشكل كامل سيكون هناك حالة اختناق للأطفال، وهذا للأسف في كل عام يسجل.
0: أكيد، وإحنا دائما نتمنى السلام إلى جميع المواطنين. أشكرك جزيل الشكر على هذا التعاون الدائم وعلى كل هذه الفائدة وهذه الرسائل التي نتمنى فعلا أن تصل لجميع المستمعين. شكرا جزيلا لك رائد عبد الودود النجار من المجلس الأعلى للدفاع المدني.
2: شكرا لكم.
0: إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة لهذا النهار من جولة الصباح. لكم هذه تحياتي من الإعداد والتقديم هذه الأوزانة، وأيضا رافقني زميلي علي نجاس في الهندسة الإذاعية والبث المرئي. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
3: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية، في جولة الصباح.
4: في جولة الصباح
3: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.
5: إعلامنا ليس ضجيجاً بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: صباح الخير، معكم ماحور المصري، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,121 شهيدا و 173,643 مصابا منذ بدء العدوان في 7 من أكتوبر 2023. جهاز الضبط الجمركي يتعامل مع 12 قضية خلال الساعات الماضية شمل ضبط مواد منقولة زراعيا دون تصريح حيث تم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية، كما تم وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العسكرية ضبط 913 هاتفا خلويا مجهول المصدر وتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية، وأيضا قضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي حيث أحيل المكلفون غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية ترتب عليهم وتسوية أوضاعهم. وميدانيا، عدد من الإصابات بين المواطنين إثر اعتداء وهجوم للمستوطنين على عائلة في منطقة حوارة الشرقية جنوبية الخليل، وجيش الاحتلال يمنع مركبة الإسعاف من الوصول للموقع. قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من مدينة نابلس وشابا خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وستة مواطنين من دير الخصون وضاحي ذنابة في طول كرمة. قوات الاحتلال تقتحم منزلا في محيط مدرسة وسط قرية المغير شمال شرق مدينة

0: بعد 500 وليا وسط تدميرا واسعا في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. وإلى لبنان 4322 شهيدا و 12110 جرحى حصلت عدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 مارس الماضي. إلى حالة الطقس، يستمر الجو اليوم لاحظ شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة ولا تعالى دايما على العلامة. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل وأجورة، دينار الأردني مقابل 4 شواكل و25 أجورة، مليون الأوروبي يصرف مقابل 3 شواكل و44 أجورة. نهاية هذا الموجز في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

خلصنا الأخبار وصار وقت نحكي ببرنامج صبحكم بالخير، من الصحة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة ورفقة بتعدل المزاج، معكم في كل صباح وجبة يومية غنية. صبحكم بالخير من الأحد للخميس التاسعة صباحاً على أثير أمانة 24.

ويصبحكم بالخير. صباح الخير لكل اللي بلشوا يومهم على أمل، على أمل إنه يكون اليوم أخف وأحلى من امبارح. صباح الخير لكل حدا عم بسمعنا حاليا عبر أثيرة من 24، طالع على شغله أو جامعته أو حتى فاتح دكانته، مصلحته، في بيته، وين ما كنتوا، معكم في صبحكم بالخير وصباح الخير. شكلك يا علي بدك تصير تعمل البرنامج 9 و9. على 11 قبل ما تصحصح شوي. يسعد لي صباحكم مستمعينا أعزائنا، متابعينا ومشاهدينا كمان، معكم في هاي الساعة لحتى نكون لطيفين وخفيفين عليكم. طبعا إحنا صرنا كمان بزمن كل إشي فيه بسرعة، الخبر بسرعة والرد بسرعة والنجاح كمان بسرعة، حتى الفرح صرنا بدنا هيك يكون بكبسة زر. بس الحقيقة إنه أجمل الأشياء في الحياة هي اللي بيكون بدها وقت شوي، إنه ما نستعجل، لأنه كمان النجاح بده تعب والثقة بتنبنى شوي شوي، والعلاقات الحقيقية كمان مستمعينا الأعزاء بدها وقت لحتى كمان تكون علاقة حقيقية، لأنه مثل الشجرة، الشجرة ما بتثمر بيوم وليلة، برضو هي كمان بدها وقت. معكم أنا أنوار مطرية، راح نكون في صبحكم بالخير من الهندسة الإذاعية زميل علي نجاس.

صباح الخير لفلسطين الجميلة، فلسطين الحبيبة، ولكل حدا فلسطيني سواء في أرض الوطن أو حتى في الشتات. وقد ما لفينا وروحنا وجينا، معقول نلاقي مثل بلادنا؟ مستحيل. اليوم كمان في عنا ضيف في الهندسة عم بسمعنا حاليا. صباح الخير.

0: طبعا بما انه احنا بنحكي عن نهار جديد، صباح جديد، وكمان يوم جديد من بعد ما رجعنا من عطلة الاسبوع، عشان هيك ما تهملوا هم اليوم كله من اول النهار. خليكم شوي شوي، خدوا يومكم خطوة بخطوة على مهلنا، وخلوا في قلوبكم مساحة لحتى يكون في عندكم شوية امل في هالحياة. مع انه بجوز وين الامل؟ في يعني ما انا ما عرفتش اول شيء، عشان هيك سكتت. اجمل لحن ده حنغني احنا الاثنين. صباح الخير لك سياده العميد علي العمله، يسعد صباحك. احنا مبسوطين اليوم انك موجودين معنا وعم تسمعنا كمان. صباح الخير كمان لكل حدا عم بيبعث لنا، اكيد رح اقرا صباحاتكم بكل تاكيد، لانه هذا البرنامج مش بس لنا، هذا لكم انتو. غنوه حلوه وغنوتي. كمان تذكروا دائما انه تبتسموا بوجه الناس اللي بحياتكم، الابتسامه بوجه اخيك صدقه. كان ضلك مبتسم يا علي. صباح الخير يا علي. ايوه هيك. بدي أصبح على عصام حجاوي. صباح الخير يا عصام، يسعد لي صباحك، إن شاء الله نهارك بيكون فل وياسمين مثل الطاقة الإيجابية اللي بتعطيني إياها دائما إن شاء الله. صباح الخير كمان لأحمد عم بصبح علينا، يسعد لي صباحك. طبعا مواضيع كتير رح نحكي عنها اليوم مستمعينا، ومن ضمن المواضيع رح نحكي عنها بتعرفوا حكاية مثل، وهالمرة خلوكم معنا لنهاية برنامجنا لحتى تعرفوا حكاية مثل، وهالمرة اخترنا لكم مثل غير شكل. كتير عم نسمع اختلط الحابل بالنابل، بس شو قصة هذا المثل؟ في نهاية البرنامج رح تعرفوا شو قصته مع تالا هدار، بس خلوكم معنا على السماع. أمن 24 دايما معكم بالصوت وبالصورة.
1: لا تخف انت أخر قلبي عليك، أنا ما أضعت السبيل.
0: ما انت أخرتنا كمان دقيقة يا علي، يعني ما يخافوا.
1: وجدت الطريق طويلة، لا تخف انت اخر قلبي عليك.
0: يسعد صباحك يا فادي. فادي بيحكي بانه صباح الخير اللي بيشربوا قهوه من الصبح، او حتى كمان يا فادي اللي بيشربوا شاي. انتوا مالكم شو قصتكم مع الشاي؟ يعني بحس دائما هيك مسجاتكم بتلمحولي. المهم نكون مصحصحين رايقين، اهم اشي رايقين. وبعدين اليوم يعني حاولت قدر الامكان انه هيك تكون حلقتنا خفيفه لطيفه، وحطيت لكم كمان ضيف واحد اليوم رح يكون موجود معنا لحتى نحكي عن موضوع الشعر، تساقط الشعر، ومتى ممكن كمان التغذيه تكون هي السبب. بس بالبدايه رح نروح لموضوع يعني كان يعني نحكي منتشر كتير على السوشيال ميديا، عن أغرب مباراة في تاريخ كرة القدم واللي كان فيها 23 حالة طرد في 90 دقيقة. يعني عادة لما بنحكي عن مباراة كرة قدم أول إشي بخطر في بالنا إيش ممكن يكون؟ ممكن يكون هدف عالمي أو ركلات ترجيح حبست فعليا أنفاس الجماهير. بس تخيلوا معي إنه هاي المباراة ما دخلت التاريخ بسبب هدف، ولا بسبب إنه اللاعب سدد الكرة بطريقة عجيبة، وإنما بسبب الحكم. مباراة انتهت بأكبر عدد بطاقات حمراء في تاريخ كرة القدم، لدرجة إنه الجمهور هم عم بيحضروا المباراة كانوا بيعدوا على الأصابع كم بطاقة حمراء رح يرفعها الحكم. فشو صار؟ 23 بطاقة حمراء في دفعة واحدة، وكمان بتسعين دقيقة. خلونا نسمع مع أسل زاهر.
2: إذا سألتك شو أكثر إشي بيخليك تتذكر مباراة كرة قدم، ممكن تجاوبني هدف تاريخي في الوقت بدل الضائع، أو توتر كبير في ركلات الترجيح، أو ممكن ريمونتادا غير مجرى المباراة بالكامل. اليوم بدي أحكي لكم عن مباراة كرة قدم انتهت ب 23 بطاقة حمراء، 23 لاعب غادروا الملعب مطرودين في واحدة من أغرب المباريات بتاريخ كرة القدم. في البرازيل، مباراة نهائي بطولة مينيرو بين كروزيرو وأتلتيكو مينيرو، كانت هالمباراة ماشية بشكل طبيعي لحد الدقائق الأخيرة، لما تحول الملعب فجأة لاشتباك جماعي بين اللاعبين ولحكوهم البدلاء وحتى أعضاء الأجهزة الفنية. الحكم اضطر يراجع كل اللي صار، وبعدها طلع بقرار يمكن من أغرب القرارات بتاريخ كرة القدم، أشهر 23 بطاقة حمراء دفعة واحدة، 12 لاعب من كروزيرو و11 لاعب من أتلتيكو مينيرو. المفارقة إنه المباراة انتهت بفوز كروزيرو بهدف دون مقابل. بتخيل نتيجة المباراة ما حدا عرف عنها ولا بحياتي رح أتذكرها، بس مستحيل أنسى الرقم القياسي للبطاقات الحمراء واللي دخل تاريخ الكرة البرازيلية كأكبر عدد حالات طرد في مباراة واحدة. وبصراحة إذا الحكم طرد 23 لاعب من مباراة، فشكله اللي ضل بالملعب الطاقم الفني والجمهور اللي على المدرجات.

شكرا لك يا أسل على هذا التقرير. بحسك احيانا بتحطني بمواقف عشانك عارفني انا يعني ماليش دخل في الرياضه. بس بما انه عم نحكي عن اغرب مباراه في تاريخ كره القدم وبنعرف انه لساتها مباريات كاس العالم لساتها مستمره ل 2026، فمن الممكن انه يكون هذا العام اكثر عام بتم تسجيل فيه اهداف ل مباريات كأس العالم. ممكن يكون السبب عدد المنتخبات زاد وكمان المباريات زادت. تمام هيك يا علي، أحسنت. طبعا كنا شايفين يعني فرحة الناس وهي عم بتشجع سواء كان مصر ولا المغرب في المباريات، في الشوارع، في كل مكان موجودين فيه وعم بيحضروا وبترقبوا النتائج اللي كانت في المباريات.

0: قبل ما نروح معكم لفاصل غنائي مستمعينا، خلينا نروح لموضوع الذهب اللي دائما يعني بحب انه نسلط الضوء عليه في برنامجنا، نحكي عنه كل اسبوع ونتساءل هل ممكن نشتري الذهب ولا نستنى او نبيع ولا لا، لانه عم نشوف انه الذهب عم بيكون في هاي الفتره تقلبات واضحه ولافته في الاسعار، وهناك من يرى بانه ممكن هلا الوقت مناسب لحتى يقوموا بشراء الذهب، وممكن في ناس تانية بتحكي انه هل هذا الوقت لحتى كمان ابيعه واستثمر فيه ولا لا. وبنعرف انه مثل ما حكينا قبل حوالي اسبوعين او يمكن اكثر، احنا هلا بفصل الصيف، فصل الصيف معروف بانه المناسبات فيه مليانه، الاعراس فيه مليانه، فبالتالي بدنا نعرف الاجابه على هاي التساؤلات مع مدير دائره دمغ المعادن الثمينه في وزاره الصناعه معاذ اسماعيل لحتى يحكي لنا وكمان ينصحكم نصيحه صغيره.
1: يسعد صباحك وصباح السادة المستمعين. طبعا سجلت أونصة الذهب في نهاية تداولاتها لهذا الأسبوع 4121 دولار للأونصة، والأونصة السويسرية تم بيعها في السوق المحلي بسعر 13530 شيكل، والأونصة المحلية 13350 شيكل. أما بالنسبة للليرة الإنجليزية من عيار 21 فقد تداولت على سعر 3060 شيكل، والليرة الإنجليزية من عيار 22 3220 شيكل، والليرة الرشادية من عيار 21 2680 شيكل، والليرة الرشادية من عيار 22 2900 شيكل. وقد تم بيع الذهب من عيار 21 ما بين 88 دينار ونص إلى 95 دينار ونص للجرام الواحد. وبالنسبة لسؤالك اللي هو شو بننصح الناس، طبعا أنا برأيي الشخصي نصيحتي للناس اللي بحاجة لفلوس حاليا السعر مناسب، يعني سعر الجرام طبعا هو نزل عن السعر اللي وصله اللي هو القمم، ولكن السعر حاليا مقبول بالنسبة للأسعار السابقة قديما، يعني فاللي بيحتاج مصاري واللي بيحتاج إلى يعني سيولة إله فهو سعر مناسب على ما يبدو عند هذه الأسعار، لأنه نلاحظ أنه ما عادت ترجع الأونصة للأسعار السابقة اللي هي في أسعار القمم إلها، فيعني بتتراوح بين 3950 إلى 4150، فعلى ما يبدو أن هنا سعر مناسب للناس. وطبعا الشراء أنا ما بنصح الشراء في الوقت الحالي يعني بشكل كبير، لأنه على ما يبدو أنه هاي أسعار لا تزال مرتفعة، على ما يبدو أنه هناك هبوط أكثر على الذهب، هذا ما أتوقعه يعني. وإن شاء الله إن بنكون فدنا الناس واستفادوا من الحكي اللي حكيناه، ويسعد صباحك وصباح السادة المستمعين.
0: شكرا لك أستاذ معاذ إسماعيل مدير دائرة دمغ المعادن الثمينة في وزارة الصناعة. وأكيد يعني هذا يعني الحديث الشاغل في الأسواق الآن بخصوص أسعار الذهب، فعشان هيك كمان مثل ما بيحكوا خلوا المواطن كمان يتنور ويعرف.

0: عندي شوي وكل دنيا تنجن مرة وحكي لك ضلي عندي كل مرة تروحي وارجع أحكي محالي بالبيت.
1: أنت بتقولي بنص الليل، شكلك ناسي إنه هلأ الصبح. صباح الخير يا علي، يتخيل هلا وغلا برشا. يسعد صباحك، صباح الياسمين. بما إني نسيت قبل أسبوعين بجوز أو أكتر، بدي أهني كمان رشا بخروج زوجها من سجون الاحتلال. الحمد لله على سلامته يا رشا، إن شاء الله كمان عقبة لباقي الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
0: بعطيكي كل يوم وردي بس ضلي عندي شوي، بس ضلي عندي شوي.
1: هاي الوردة نعتبرها لكل مستمع ومستمعة حاليا عم بسمعونا. صباح الخير لنبيل. نبيل بعت لي إنه عم بسمعني حاليا ومن الأردن كمان، يسعد لي صباحك. صباح الخير يا محمود، صباح الياسمين. إن شاء الله يعني كل حدا فيكم عم بصبح علينا إنه يكون نهاره فل كمان. أحمد بحكي بأنه معقول في حدا معه يشتري ذهب، بس ممكن معنا نبيع يا أحمد، يعني من هون ولا من هون، من هون.

0: اليوم كمان محضرين لكم من ضمن المواضيع رح نحكي عنها، رح نروح لإشي مختلف تماما. هي جولة سريعة لأغرب وأطرف الأخبار في العالم لحتى نحكي عن كم من خبر ممكن هيك بيثيروا الانتباه والفضول أيضا. بس قبل ما نروح لآخر الأخبار، آخر التفاصيل اللي كانت كمان خلال الفترة الماضية من أخبار طريفة وغريبة، نروح لموضوع كنت حكيت لكم عنه إنه رح نستضيف أخصائية تغذية نحكي بخصوصه، موضوع تساقط الشعر ومتى ممكن التغذية تكون هي السبب في ذلك. احنا فعليا اول ما بنشوف وبنلاحظ بانه شعرنا عم بتساقط، اغلبنا بيروح شو بيعمل، اما بيغير الشامبو او بيروح بيستخدم زيوت مختلفه او حتى وصفه ممكن تكون منتشره على السوشيال ميديا. لكن عمرنا فكرنا بانه مثلا ممكن يكون انه بسبب نقص مخزون معين في جسمنا، مش ممكن من الشعر نفسه، يعني مثلا نقص الحديد او البروتين او حتى الفيتامينات والمعادن، لأنه كمان هي سبب مباشر وعامل أساسي في تساقط الشعر. فمتى من الممكن أنه تكون التغذية هي السبب، وكيف بنعرف بأنه جسمنا بيعاني من نقص فعلا أو لا، وهل الحال بالمكملات الغذائية ولا بتعديل نظامنا الغذائي؟ لحتى نحكي بشكل أوضح عن هذا الموضوع بتنضم معنا عبر الخط الهاتفي أخصائية التغذية نشوى قبرج. صباح الخير نشوى، وأهلا وسهلا فيك معنا عبر أثير أمن 24.
1: يسعد صباحك رب وصباح كل المستمعين، وشكرا لاستضافتكم لإلي، وإن شاء الله بكون قادرة أجاوبكم عن كل الاستفسارات
0: إن شاء الله. يعني نشوى، كان هذا الموضوع من قبل أحد المستمعين كمان قبل فترة كان بحكي عنه إنه تساقط الشعر ممكن مرتبط كمان بفصل معين، زي ما الناس بتحكي بإنه في فصول معينة بيكون فيها تساقط شعر. فممكن نبلش معك بسؤال أول لحتى نحكي إنه يعني عدد كبير من الناس بيراودهم هذا التساؤل وبتسألوا كمان إنه ممكن يكون الفصل إله دخل ولا تكون التغذية هي سبب رئيسي لتساقط الشعر، أو حتى ممكن لأنه عم بيستخدم مواد مثلاً مختلفة ومنتجات مختلفة لشعره.
1: تمام، تساقط الشعر بشكل عام هو بيكون له ثلاث أسباب متعددة مختلفة. إحدى الأسباب الأساسية اللي هي بتكون نقص في معادن الجسم الداخلية، اللي بتكون نتيجة أو ظهور علامات نقص هاي المعادن تظهر على تساقط الشعر أو مشاكل بالأظافر. العامل الثاني هي عوامل بيئية محيطة مثل تغيرات الجو، تغير الفصول، اللي هي تعتبر عامل ثاني أساسي ممكن يكون سبب في مشكلة تساقط الشعر. والعامل الثالث هو المواد الكيميائية المستخدمة أو التعرضات الكيميائية المستخدمة على الشعر تؤثر على قوة الشعر. نيجي بالنقطة الأولى، تساقط الشعر عادة مرتبط بإمكانية ظهور علامات داخلية مثل نقص الحديد. ودائما لما شخص يجي يحكي لي نشوى أنا عم بعاني مثلا، وهو من الأسئلة المهمة نعبيها بالاستبيانات الصحية ذات العلاقة برضو بالحمية الغذائية، هل بتعاني من تساقط الشعر أو مشكلة بالأظافر؟ دائما لما شخص يحكي لي نشوى عم بعاني من تساقط بشعري بشكل كبير، نعمل مجموعة من الفحوصات الطبية عشان نتأكد إنه ما في عندي نقص بأهم المعادن، وأهمها الحديد، ويعتبر من أكثر أسباب تساقط الشعر عند النساء. حتى لو كان فحص الدم اللي هو CBC جيد، هذا لا يعني إنه مخزون الحديد صحيح في الجسم. تمام؟ فلما أنا بدي أبحث عن أهم مسببات تساقط الشعر، ما بعمل فحص الهيموغلوبين، بعمل فحص مخزون الحديد. ثاني نقص في الفيتامينات اللي هو فيتامين دال وبي 12 أو الزنك، وهو من أهم الفحوصات برضو اللي ضروري نعملها في حال كان في عندي تساقط في الشعر. كمان من أهم الفحوصات اضطرابات الغدة الدرقية اللي ممكن تكون سبب من أو من أهم المسببات لتساقط الشعر. هدول أهم الفحوصات التغذوية. لكن بالجانب العلاجي لازم نكون متأكدين إنه ما في عنا اللي هو تكيسات على المبايض أو اضطرابات هرمونية، لأنها برضو مرتبطة بمشاكل تساقط الشعر. الناس اللي بتمارس حميات قاسية تحوي على العديد من العناصر الغذائية الممنوعة معرضة للإصابة بي أو معرضة ليكون في عندها تساقط بشعر عالي. إذا كانت الصبية مرضعة أو عندها ولادة خلال فترة يعني ولدت فهي معرضة برضو نتيجة انخفاض حاد في مخازن الفيتامينات بالجسم. وعندنا طبعا التوتر أو إجراءنا لمجموعة من العمليات الجراحية تعتبر من المسببات الطبية اللي لازم نبحث فيها. يعني هلأ كيف ممكن نحدد
0: تفضلي كملي
1: كيف ممكن نحدد السبب؟ بالبداية لازم نعمل فحوصات اللي هو زي ما حكينا مخزون الحديد، فيتامين دال، بي 12، زنك، فحص للغدة الدرقية وفري تي 4 اللي هي جارات الغدة الدرقية. لازم نسأل الصبية إذا كانت دورتها منتظمة أو في عندي أي مشاكل هرمونية، إذا كان في عندي عوامل وراثية بموضوع الشعر. على أساسها بتم تحديد السبب الرئيسي لمشكلة تساقط الشعر، هل كانت تساقط الشعر موسمي ولا نتيجة مشاكل داخل الجسم، ولا هي فعليا نتيجة مثلا تغيير عملته بشعرها مثلا مثل الصبغة أو علاجات البروتين اللي هي تعتبر مدمرة لقوة الشعرة وتؤدي إلى تساقط عالي للشعر.
0: وعشان كمان المستمعين اللي بيسمعونا شباب كمان نشوة ما يزعلوا، يعني كمان جزء كبير منهم كمان عم بيعانوا صح من تساقط بالشعر، بس ممكن نحكي إنه جزء الأكبر كمان، لأنه ممكن البنات بيكون واضح أو السيدات بيكون واضح عليهم بشكل أكثر، لأنه ممكن نحكي يلعب دور بقوة شعر كثافته، لأنه مع الوقت ممكن بيكون شعر الصبية أو السيدة خمير وفجأة بيلاقي كتير صار أخف والكثافة أقل.
1: طبيعي. هلأ عادة الشباب مش كتير بلاحظوا أو لما تسأليهم هل عندك تساقط شعر بيكون جوابه على الأغلب لا، لأنه الشعر عندهم قصيرة. اللي بلاحظ إنه هو عنده تساقط مثلا بالشعر اللي هي أهل البيت، بتلاقي المنطقة هم مش زينا لما مثلا يكون في عندي تساقط بشعر عم بتجمعوا لأنهم طوال أو خمال، فأنت بتكون عندك التساقط واضح.
0: نعم.
1: بس الشباب بيكونش بالأغلب عنده واضح غير لما تبلش العلامات تظهر اللي هي التراجع تاع بصيلات الشعر في المنطقة الأمامية، بلش الشاب يحس إنه في معناته أنا عندي مشكلة. لكن بشكل عام ملاحظتهم لموضوع تساقط الشعر وكمان مثلا اهتمامهم بموضوع نمو الأظافر، إنه هل نمو الأظافر سريع بطيء، أظافر بتتكسر، بتلاقي إنه مش كتير دارجة عند الشباب بدنا نحكي بشكل
0: نعم.
1: عام.
0: احكيتي عن نقطة
1: ظهور العلامات عامة.
0: نعم احكيت عن نقطة اللي هي عن خسارة الوزن كمان ممكن لها دخل في الموضوع. طب إذا بدنا نحكي إنه كيف بينعكس إذا كان الشخص عم بيتبع حمية غذائية قاسية أو حتى خسارة الوزن سريع، كيف بيكون له تأثير على الشعر؟
1: دائما خسارات الوزن إذا كانت ضمن حمية غذائية قاسية معناته الشخص فعليا عم بيخسر فيتامينات عديدة داخل جسمه نتيجة إيش؟ نتيجة اتباعه لحمية غذائية فيها فقر بعناصر غذائية. فإحنا مثلا بنيجي بنشوف ناس عم تتبع الحميات الغذائية مثلا مثل الكيتوجينيك دايت، ممكن تتبع حميات مثل الكارنيفور دايت اللي بتعتمد على وحدة عامة ما بتحتوي على كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها جسمي، فبالتالي أنا هنا بعاني من فقر عمالي بعناصر غذائية أساسية عم بتفوت على جسمي. هاي من أهم المسببات اللي بتعمل لي فقر أو بتعمل لي مشاكل في مخزون الحديد، تعمل لي مشاكل في كتير عناصر غذائية أساسية تظهر على جسمي بموضوع تساقط الشعر أو مشاكل الأظافر أو مشاكل في نمو الشعر بشكل عام. هاي نتيجة أني أنا عم بمشي على حمية غذائية تفتقر لجميع العناصر الغذائية الضرورية لبناء جسمي. يعني هلأ إحنا في عنا الترندات اللي عم تطلع في بخصوص الحميات الغذائية، فإحنا عم نحكي عن حمية الطيبات اللي بتعتمد بشكل أساسي على إلغائها للبيض والدجاج اللي يعتبروا مصدر جدا أساسي للبروتين اللي هو مكون أساسي للخلايا داخل الجسم، ونقصه يؤثر على إنجاز الخلايا وبرضه بتأثر على تساقطات الشعر. تؤثر عادة أو تظهر موضوع تساقط الشعر ونتيجة انخفاض بيكون عندي حاد بالعناصر الغذائية وليس انخفاض بسيط.
0: نعم. في حدا من المستمعين حاليا عم بسأل نجوى وحكالي أوجه لك السؤال إنه ممكن يكون الأكل السريع كمان إله دخل في تساقط الشعر ولا لا؟
1: أنا لما أدخل حمية غذائية بتحتوي على أغذية عالية جدا بالسعرات الحرارية وعالية جدا بالدهون، فعليا أنا هون ما عم بعطي احتياج جسم من العناصر الغذائية المهمة لبناء الجسم، أنا هون عم بركز على إعطاء عناصر غذائية بتزيد الكتلة الدهنية داخل جسمي.
0: نعم.
1: فبالتالي ارتفاع الدهون رح يأثر جدا سلبا على قدرة الجسم وعلى إنجاز الجسم وعلى برضو احتواء الجسم على العناصر الغذائية الأساسية.
0: عشان هيك بجوز ما عم نشوف كمان جزء كبير من الناس عندهم مشاكل في الشعر، لأنه صرنا نعتمد بشكل كتير كبير كمان على الأكل السريع والوجبات السريعة.
1: احنا بنعتمد بشكل عام على الأكل غير مدروس السعرات الحرارية للأسف. يعني احنا في حياتنا فعليا عم نقضي 8 ساعات ل9 ساعات عمل يوميا، فعليا عم بيكون بعدها مثلا لما تكون الام عامله زي فعليا لسه بتروح تعمل مثلا الاكل للاولاد، فالحياه للاسف صارت سريعه.
0: صحيح.
1: بتحتاج مني اغذيه برضه تكون سلسه سهله وسريعة، فبالتالي صارت الحياة بشكل عام غير مدروسة السعرات الحرارية، أو ما عم ندرس فعليا شو احتياجنا اليومي من البروتين وغيره، فبالتالي هذا الاشي رح يأثر للأسف سلبيا على إنجازي، رح يأثر سلبيا على فيتاميناتي. وإحنا هلأ حاليا عم نلاحظ إنه فقر أو نقص المعادن الغذائية منتشر بطريقة جدا عالية بين فئات العمرية المختلفة، إن كان كبار بالسن عم بيعانوا من نقص فيتامينات، إن كان أطفال عم بيعانوا من نقص فيتامينات، إن كان حتى فترة الشباب أو فترة التطور الكبير اللي بيصير في حياتنا عم نلاحظ إنه إحنا عم نعاني من نقص بالفيتامينات وعم نعاني من نقص فيتامينات للأسف حاد.
0: وشكرا لك إنك حكيتي عن هاي النقطة كمان، يعني فعليا جزء كمان من نشوى لضيق الوقت لما بتكون السيدة عاملة كمان، هي بدها تروح بدها تعمل بتختار الطبخة اللي بتكون أسرع وأسهل، فبالتالي ممكن كمان صح هذا مع الوقت يأثر عليها وعلى بيتها وعلى الأشخاص الموجودين عندها. طب إذا بدي أسألك بخصوص يعني موضوع التغذية والشعر له دخل أو سوء التغذية ممكن إلها دخل بتساقط الشعر، طب في ناس مثلا بروحوا دايركت بلجأوا لشامبوهات وبلجأوا للزيوت وممكن أو حتى الخلطات اللي عم نسمعها هلأ ومنتشرة على السوشيال ميديا بتلاقيها بتعملي كذا وكذا وكذا وكذا بتحسني شعرك، فمش عارفة إذا ممكن في ديني المستمعين كمان، بس متى ممكن تكون هاي حل للمشكلة إذا مثلا كانت المشكلة مش من الداخل؟
1: تمام. هلأ إذا أنا اتأكدت إنه المشكلة مش داخلية، يعني ما عندي نقص فيتامينات، بالعكس فيتاميناتي ممتازة وعم بعاني من تساقط بالشعر، بيجي وقت إني أنا ممكن أنا أستخدم، ولكن بدي أكون واضح موضوع الكريمات والشامبوهات هي فعليا مش رح تساعدني كتير، او هي ممكن ما تساعدني كتير، ممكن اني انا استخدم هيك اشياء عشان اقوي او اكثف الشعر.
0: نعم.
1: تمام، بس اني احل مشكلة انه انا عندي تساقط بالشعر لا، لانه مشكلة تساقط الشعر بالعادة ناتجة عن تغذية بصيلات الشعر مش عم بتكون كافية، فهي مرتبطة بالاغلب بوجود عامل وراثي، عامل بيئي، او مرتبطة بنقص بفيتامينات الجسم. وبالاغلب احنا لما يكون في عندي شخص عنده تساقط بشعر بنرجع انه نعطيه مكملات غذائيه خاصه بالشعر اللي هي تعرف باسم مالتي هير نيلز اند سكين اللي هي فيتامينات خاصه.
0: نعم.
1: اذا كان جانب وراثي بنروح اكثر للعلاج من خلال الاطباء اللي هم اطباء الجلديه اللي مثل الميزوثيرابي، حقن مواد بتكون بجلده الراس، عشان انا تساقط شعر هو نتيجه عدم وصول تغذيه عم بتكون لبصيله الشعر. فأنا لما بدي أستخدم شامبو أو بدي أستخدم كريم، ما حيوصلوا بصيلة الشعر ويأثروا على مكونات الجسم الداخلية عشان تحسن الإنتاجية.
0: نعم، وهذا مؤشر أساساً لأي حدا بيعاني من تساقط الشعر إنه يراجع الطبيب لحتى كمان هو يشخص له إيش المشكلة أو إيش السبب. آخر ممكن إشي أستغل معك يعني الوقت، وأنا أعتذر بسبب ضيق الوقت، إذا بدنا نحكي نصيحة منك بتقدميها لكل مواطن، لكل سيدة، لكل شخص عم بسمعنا حالياً ممكن بيعاني من تساقط الشعر بس هو مش منتبه كمان، فإيش ممكن تحكي لهم؟
1: تمام. هلأ بشكل عام وبشكل أساسي ضروري جدا إذا أنا شخص لاحظت إنه أنا عم بلاقي على المشط لما أمشط شعري أو لما أتحمم كمية أعلى من المعقول بكمية الشعر اللي عم تنزل معي، بالتالي أول خطوة ضرورية أعملها إني أراجع طبيب جلدية، أعرف شو الفحوصات الطبية الضرورية اللي لازم أعملها، وضروري يكون في عندي فحوصات طبية، ما ألجأ مباشرة لخلطات أو أنواع كريمات، لا بلجأ لطبيب، بعمل فحوصات طبية، بلجأ لأخصائي تغذية يعدل لي نواقصي من الفيتامينات بطريقة صحية آمنة، بحمل حمية غذائية بتحتوي على كل العناصر الغذائية، بعدها ممكن أستخدم مكملات عامة أو أستخدم مثلاً نوع شامبو بيحتويش على مواد كيميائية. طبعاً هاي كلها بتكون ضمن نصائح بيعطيني إياها طبيب الجلدية عشان هو بيكون درس الجلد وحدد شو النواقص اللي عم بتكون بجسمي.
0: نعم، بدي أشكرك نشوى قبرج أخصائية التغذية، وإن شاء الله كمان خلال الفترة القادمة ممكن نكون لحتى يعني نستضيفك مرة تانية لحتى نحكي عن مواضيع مختلفة، منها ممكن عن نظام الطيبات، لأنه كمان يعني كان في كتير حديث الفترة الماضية وما حكينا عن هذا الموضوع، فإن شاء الله لنا لقاءات أخرى لحتى نحكي تفيدينا كمان بمعلوماتك إن شاء الله.
1: أكيد أكيد إلي الشرف أكون معاكم، ونهارك سعيد، وإن شاء الله أكون فدت كل المستمعين.
0: شكراً لك.

0: خلونا مستمعينا كمان قبل ما نروح للجولة السريعة لأغرب وأطرف الأخبار وكمان لموضوع أو فقرة الأمثال الشعبية نروح لنعرف عن حالة الطقس. يعني إحنا بنعرف إنه بشهر 7 هو من أشد أشهر السنة من الحر والشوب بالنسبة لنا، بس هل هاي الأيام رح نشوف في ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ولا لا؟ طبعا الإجابة رح تكون مع المتنبئ الجوي فياض دوابشة، رح يجاوبنا على السؤال وحتى يحكي لنا كمان كيف حالة الطقس لليوم والفترة القادمة.
1: صباحك زميلة أنوار وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم عبر أثير إذاعتنا الصباحية، نطل عليكم مجددا لنستعرض معنا آخر مستجدات الحالة الجوية وتطورات الطقس. ومع دخولنا في عمق الأجواء الصيفية اللاهبة يتردد المثل القائل في تموز بتغلي المي في الكوز، وبالفعل نلمسه اليوم وهذا الأسبوع تلك الأجواء اللافحة بوضوح في هذا الشهر الذي يصنف مناخيا بأنه أكثر الشهور حرارة على مدار العام، بينما ينفرد شهر آب زميلة أنوار بكونه الأكثر رطوبة وخنقا. ولكن التساؤل الذي يبرز زميلة أنوار أمام هذه النفحات الصيفية الحارة وشديدة الحرارة، هل سيتنازل تموز عن عرشه ويتراجع لصالح آب هذا العام، أم ستكون هناك مفاجآت؟ وفي الحقيقة الإجابة قطعية عن هذا التساؤل زميلة أنوار ستكون مؤجلة حتى انتهاء فصل الصيف ورصد كامل البيانات المناخية وتحليلها. دون إطالة نضع بين أيديكم قراءة مفصلية للحالة الجوية الجارية وخلال الأيام القادمة. هذا اليوم يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق من البلاد وحار في المرتفعات الجبلية. هذا اليوم يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 3 درجات مئوية، ويترافق مع هذا الارتفاع أيضا ملحوظ في نسب الرطوبة خلال ساعات النهار، مما يزيد الشعور بالحرارة المحسوسة ويجعل الأجواء تبدو أكثر كتما وحرا من درجات الحرارة المعلنة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما يكون الموج خفيف ارتفاع. في ساعات المساء والليل تهب علينا نسمات ليلية من رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في بعض الأحيان، ليكون الجو دافئا بوجه عام في أغلب المناطق من البلاد ولطيفا منعشا في المرتفعات الجبلية، ويتحول البحر ليصبح خفيفا إلى متوسط الارتفاع. خلال الأيام القادمة وتحديدا يوم الاثنين يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق من البلاد، لكن دون تغيير يذكر على درجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 3 درجات مئوية. خلال الثلاثاء والأربعاء يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة تحديدا يوم الثلاثاء لتسود أجواء شديدة الحرارة وأجواء جافة مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية خلال يوم الثلاثاء و5 إلى 6 درجات مئوية خلال يوم الأربعاء. هنا زميلة أنوار يبرز التساؤل المهم، هل سنكون مع منتصف الأسبوع الحالي في قلب موجة حارة أم لا؟ في الواقع زميلة أنوار تشير التقديرات إلى أن الإجابة الحالية لا، وذلك وفقا للتصنيفات الرسمية، لكن هذا النفي لا يقلل أبدا من قسوة الأجواء الحالية، فنحن نعيش بالفعل امتدادا لصيف لاهب وأجواء شديدة الحرارة تتطلب منا كل الحيرة والحذر، وذلك خلال هذا الأسبوع، وبانتظار أيضا ما ستكشفه لنا التحديثات القادمة. نظرا لشدة تأثير هذه الأجواء الحارة والكتلة الجافة القادمة، نهيب بكم مستمعينا الأكارم باتباع التعليمات الموسعة التي تصدرها بشكل دوري دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، وذلك حرصا على سلامة الجميع. الأخوة المواطنون، نحذر من شدة من خطر التعرض مباشرة لأشعة الشمس لفترات طويلة، لا سيما خلال ساعات الذروة ما بين الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 عصرا، ونشدد على ضرورة الإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض الجفاف، مع تجنب ترك الأطفال أو أي مواد قابلة للاشتعال كالمعقمات والولاعات والوقود داخل المركبات المغلقة والمصطفة تحت أشعة الشمس تفادي الكوارث ولو لفترات زمنية قصيرة. مهندسي النظافة وعمالنا البواسل في الميدان، نرجو منكم خصوصا في قطاعات الإنشاءات والزراعة والخدمات الميدانية عدم الإجهاد المستمر والحرص على أخذ قسط من الراحة في أماكن مظللة وباردة بشكل دوري. إخواننا يحذر بشكل قاطع إشعال النيران أو إلقاء عقاب السجائر في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الحرجية منعا لاندلاع الحرائق. الأخوة المزارعون ينصح أيضا بجدولة ري المحاصيل لتكون في ساعات في الساعات الباردة تحديدا في ساعات الصباح الباكر أو بعد الغروب. مربو الثروة الحيوانية يرجى ضمان توفير تهوية ممتازة ومياه باردة ونظيفة باستمرار لقطعان المواشي والدواجن لتجنيبها خطر النفوق أو الإجهاد الحراري. نلخص لكم مستمعينا الأكارم درجات الحرارة المتوقعة نهار هذا اليوم. العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 31، الصغرى 20، رام الله والبير والخليل 30-19، نابلس وسلفيد 32-21، جنين طول كرم قلقلية 34-23، غزي خان يونس ورفح 32-24، وأخيرا في ريحة توقع أن تكون عظمى هذا اليوم 40 والصغرى 29. وفي الختام يبقى كل هذا في علم الله تعالى وحده، وكان الله في عون شعبنا العظيم الصامد في كل الظروف. نتمنى لكم يوما صيفيا جميلا وآمنا، وعودة إليك زميلتي أنوار لمتابعة بقية فقرات برنامجنا الصباحي.

شكرا لك يا فياض، يعني صراحة معلومات قيمة دائما بقدم لنا إياها فياض بهذه الفقرة الخاصة فيه. والجميل إنه كل مرة بيكون في معلومة شكل، في موضوع شكل ممكن نتناوله ونحكي بخصوصه، مش بس ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها وبس. تسع دقائق باقي على برنامجنا لليوم. وأنا عم بشوف بآخر الأخبار وأطراف الأخبار اللي كانت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا، لفت انتباهي خبر وبيحكي عن قهوة مجانية لكل حدا بترك تليفونه بعيد. فشو تفاصيل هذا الخبر؟ خلينا أحكي لكم شوي عن إيش كان بيحكي هذا الخبر، وبمبادرة غريبة وطريفة ولازم تكون يمكن موجودة عنا إحنا في بلادنا. قرر أحد المقاهي إنه يقدم خصم خاص للزباين اللي بوافقوا إنهم يتركوا هواتفهم داخل صندوق عند المدخل قبل ما يدخلوا للمقهى. قديش ممكن مثل هيك فكرة تكون موجودة عنا إحنا في الضفة أو حتى في بلادنا ويتم تطبيقها؟ لأنه إحنا حياتنا مقضينها وين؟ على السوشال ميديا. حتى إذا بدنا نطلع مكان إحنا والأصدقاء ممكن تكونوا شايفين إنه إحنا كلنا قاعدين مع بعض بس كل حدا ماسك تليفونه، ما في حوار بين كل شخص والشخص التاني. فبيحكي هذا الخبر بأنه صاحب المقهى لاحظ بأنه الناس صارت تقعد مع بعض وتحكي مع بعض، وكل واحد منهم اللي كان مشغول بشاشته أكثر من الأشخاص اللي حواليه بطلت موجودة هاي العادة عندهم. فقرر أنه يعمل هاي التجربة البسيطة ويشوف هل فعليا رح تختفي الهواتف من حياتهم لمدة ساعة فقط ولا لا. المفاجأة أنه كان عدد كبير من الزباين اللي كانوا عم بيروحوا لهذا المقهى وافقوا على الفكرة، واكتشف لأول مرة بأنه في ناس إلهم شهور كانوا يطلعوا بس ما كانوا يقعدوا ويحكوا مع الأشخاص الموجودين معهم بدون ما يقطع عليهم الحديث، إما بشعار من تليفون أو رسالة أو حتى اتصال. واحد من الزباين حكى بأنه بالبداية كان بشعر بقلق لأنه كان متعود كل خمس دقائق يمسك تليفونه، كل خمس دقائق أنه يشيك إذا حدا بعت له أو لا. فالواحد بحس زي كأنه ناسي إشي مهم ومش عم بيقدر أنه يستمتع في القعدة والجلسة اللي هو موجود فيها. لكن بعد وقت ما مر تقريبا عشر دقائق اتعود وصار يستمتع في القعدة والجلسة مدام ما في تليفون. فبالتالي أصبح هذا المقهى مشهور، والفكرة أصبحت مشهورة كمان لأنه في ناس صاروا يزوروه بس لحتى يتركوا تليفوناتهم برا ويقعدوا مع الأشخاص اللي هم بيحبوهم، الأشخاص اللي هم راحوا لحتى يفرغوا طاقة مع بعض. ممكن نحكي أنه بياخدوا فترة قصيرة بعيدة عن عالم الإشعارات والتنبيهات. في حياتنا إحنا طبعاً موجود مثل هدول الأشخاص، لأنه إحنا نفسنا لما بنكون قاعدين على التليفونات يعني ممكن نكون مغيبين عن العالم، ما بنعرف إيش بيصير برا. شرح المحبة كمان من ضمن الأخبار الطريفة. وقبل ما نروح لقصة مثل سيارة بتهرب من صاحبها، تخيل مثلا إنك أنت كنت موقف سيارتك في مكان معين ونزلت دقيقتين عشان تتناول هالكاسة القهوة أو الشاي أو أي شيء، ولما ترجع ما تلاقي السيارة في مكانها، شو ممكن أول شيء بخطر في بالك عزيزي المستمع؟ ممكن حدا سرقها. بس الحقيقة كانت أغرب من هيك، أحد السائقين نسي إنه يشد فرامل سيارته قبل ما ينزل لمحل القهوة، وبالتالي السيارة استغلت الفرصة وقررت إنها تكمل مشوارها لحالها وبلشت تتحرك ببطء ما بين الشوارع وسط استغراب المارة اللي شافوا إنه السيارة ماشية بدون أي سائق
بقودها وكمان ما عملت ولا أي حادث سير. بعض الناس وقفوا يتفرجوا والآخر شو عمل؟ أكيد بلشوا يصوروا. والأطرف من هيك بأنه السيارة قدرت تقطع مسافة كبيرة جدا بس بدون ما تعمل أي حادث أو تصطدم بأي مركبة تانية. طبعا في نهاية هاي الرحلة توقفت السيارة بعد ما علقت ما بين حاجز صغير على طرف الطريق، وصاحبها بعد ما رجعوا معه القهوة انصدم انه ما لقيها بمكانها وضل يدور عليها وفكر انها انسرقت قبل ما يكتشف فعليا انها موجودة على بعد مئات الامتار من المكان اللي تركها فيه. ولحسن الحظ بانه انتهت هذه القصة بدون اصابات او اضرار كبيرة، لكنها تحولت إلى قصة طريفة بين الناس بعد ما انتشر الفيديو للسيارة اللي كانت مستعجلة أكثر من صاحبها على الدوام. طبعاً في أخبار كمان يعني عديدة ممكن نحكي عنها، بس صراحة كمان لضيق الوقت نروح لحكاية مثل مع تالا الهدار واختلط الحابل بالنابل. هاي يعني بحياتنا موجود في كتير مواقف بنمر فيها ممكن تكون الصورة بالنسبة لنا مش واضحة، وبكتر الحكي عن هذا الموضوع بتتضارب الروايات وكل حدا بيصير عنده تفسير مختلف لدرجة انك انت نفسك بتوقف محتار مين الصح ومين الغلط. فبهيك لحظات منلاقي انه مثل اختلط الحابل بالنابل هو المثل الأصح. فشو قصة هذا المثل؟ نسمع مع تالا الهدار.

0: أكيد كثير منا سمع المثل الشعبي اختلط الحابل بالنابل، وبنعيشه كل يوم تقريبا بحياتنا لما تصير الدنيا فوضى. ما في حدا فاهم شو اللي بصير أو مين معه الحق ومين عليه، بس يا ترى من وين أجا هالمثل؟ زمان قبل مئات السنين ما كان الصيد مثل اليوم، وكان في صيادين بيصيدوا بالحبال والشباك وكانوا بسموهم الحابل، وفي صيادين بيصيدوا بالنبال يعني بالسهام وكانوا بسموهم النابل. ولما كانوا يطلعوا على الصيد وأول ما تهرب الطرائد كل واحد كان يبلش يشتغل بطريقته، الحابل يرمي حباله حتى يوقع الفريسة، والنابل يرمي سهامه بسرعة قبل ما تهرب. ومع الركض والغبار والصراخ كانت الساحة تصير مليانة حركة، وما بعود حدا يميز مين عمل وشو عمل، ولا إذا هاي الحبال للحابل ولا هاي السهام للنابل. ومن هون صاروا يقولوا اختلط الحابل بالنابل، يعني الأمور لخبطت ببعضها وما عاد في تمييز بين هذا وذاك. وطبعا في رواية تانية بتقول إنه المثل كان ينقال بالحروب لما كان الغبار يرتفع والأصوات تعلى والناس تركض بكل الاتجاهات، فبصير من الصعب تعرف مع مين أو مين اللي يرمي السهام ومين اللي يستخدم الحبال، فكانوا يوصفوا هالمشهد بقولهم اختلط الحابل بالنابل. واليوم رغم إنه ما عدنا نصيد بالحبال والسهام إلا إنه المثل لسه عايش معنا ويمكن بنستخدمه أكثر من زمان. أما اليوم لما تفتح مواقع التواصل وتشوف عشرات الأخبار عن نفس الموضوع وكل واحد بيحكي رواية غير بتقول اختلط الحابل بالنابل، ولما يصير خلاف وكل واحد يحكي من طرفه وتضيع الحقيقة بين الحكي برضو بنقول اختلط الحابل بالنابل. حتى بالشغل أو بالبيت أحيانا كل واحد بعطي رأي مختلف وبآخر النهار ما حدا بيعرف شو المطلوب، هون كمان بنقول اختلط الحابل بالنابل.
1: سلم هالإيدين يا تالا، شكرا لإلك. يعني هاي من أجمل الرسائل ممكن إحنا نختم فيها كمان اليوم برنامجنا، إنه وقت الفوضى مش لازم نستعجل بالحكم، لازم نهدى ونتأكد من المعلومات ونسمع من كل الأطراف قبل ما نبدي رأي بالنسبة لإلنا ممكن نعتبر إنه سمعنا من شخص واحد هو صح، لأنه كتير مرات الحقيقة بتضيع وسط الضجيج وسط كترة الحكي كمان. هيك المرة الجاي بس نسمع مثل اختلط الحابل بالنابل، بنعرف انه هو مش بس مثل ممكن احنا بنردده بحياتنا، بل هي عبارة وإلها قصة قديمة بتنطبق على كتير مواقف منشوفها اليوم في حياتنا. مستمعينا بهذا نصل معكم لنهاية حلقتنا اليوم، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة معكم في صبحكم بالخير بمواضيع مختلفة، وبكل تأكيد يعني حلقة خفيفة لطيفة عليكم مثل ما عودناكم. كونوا سالمين دائما وبخير، يسعد صباحكم وصبحكم بالخير، إلى اللقاء.
0: خلصنا الأخبار وصار وقت نحكي ببرنامج صبحكم بالخير، من الصحة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة ورفقة بتعدل المزاج معكم في كل صباح، وجبة يومية غنية. صبحكم بالخير من الأحد للخميس 9 صباحا على أثير أمانة 24.
2: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24. نشرة موجزة من أمن 24.
3: العاشرة ودقيقتين بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 الموجزة، تقدمها لكم هدي أبو زينة. ارتكبت قوات الاحتلال 11 انتهاكا جديدا لهدنة غزة، تخللها 4 عمليات نصف لمنازل ومنشآت سكنية في المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، بالإضافة لقصف مدفعي وإطلاق نار وقنابل في مختلف مناطق القطاع المنكوب. هذا وتواصل قوات الاحتلال هذا اليوم 75 بعد 200 على التوالي خرق تفاهمات إنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة، وأمس ارتقى شهيدان وأصيب مدنيون آخرون في 19 انتهاكا إسرائيليا لهدنة غزة تركزت في مدينتي خان يونس وغزة، وتخللها قصف مدفعي وجوي وإطلاق نار من الدبابات والآليات العسكرية. أما في الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس، تخللها اقتحام للمنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها. كما أصيب 7 مواطنين بجروح ورضوض وحالات اختناق إثر اعتداء نفذه مستوطنون على

عن سينيا واعطار ومدخل البير الشمالي، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة واحتجاز لمئات المركبات وسط عمليات تفتيش وإطلاق قنابل الغاز تجاه المواطنين. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تجاوز عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية في الأراضي الفلسطينية 916، بينها 243 بوابة نصبت بعد 7 أكتوبر لعام 2023. في السياق، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن سلطات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري 49 أمراً عسكرياً تحت مسمى أوامر اتخاذ وسائل أمنية استهدفت 2093 دنماً من أراضي المواطنين. وأوضحت الهيئة أن هذه الأوامر رغم عدم نقل ملكية الأراضي رسمياً تفرض قيوداً واسعة على استخدامها من خلال إزالة الأشجار ومنع الوصول إليها، وتستخدم كأداة لتوسيع السيطرة حول المستوطنات والطرق الاستيطانية. وأشارت إلى أن عدد الأوامر خلال نصف هذا العام تجاوز كامل أوامر العام الماضي، ما يعكس تصاعداً في استخدام هذه السياسة للسيطرة على الأرض الفلسطينية. وإلى الخبر الأخير، تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع 12 قضية خلال الساعات الماضية، شملت ضبط 8 أطنان من الليمون دون تصريح نقل زراعي في رام الله، و913 هاتفا خلويا مجهول المصدر بالتعامل مع الجهات المختصة. كما أحال الجهاز 10 قضايا تهريب جمركي وتهريب ضريبي إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية وتسوية الالتزامات المالية المترتبة عليهم. إلى حالة الطقس، توقعت دائرات الأرصاد الجوية أن يستمر الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أخيراً، لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، الدولار يصرف اليوم ب3 شواقل، الدينار يصرف ب4 شواقل و24 أجورة، أما اليورو يصرف ب3 شواقل و43 أجورة. نهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، في أمان الله.

نضع أمام المستمع المعلومة الموثوقة بعيداً عن الإشاعة والتضليل. أمن 24 تعمل بجهد مؤسسي منسق يعكس روح الانضباط الوطني. فلسطين بتجمعنا والحقيقة تجمع ثقة الناس بصوتنا.

0: لأن فلسطين بتجمعنا. أمن 24 معكم على مدار الساعة.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
2: العاشرة ونصف صباحا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم لآخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابات عطار القديمة أزمة خانقة، أما بوابة عطار البلد سالكة، بوابة روابي أزمة باتجاه عطار الجلازون أزمة للداخل، حاجز عين سينيا سالك، عين سينيا البلد أزمة خانقة باتجاه رام الله، أما عيون الحرمية سلواد يبرود، مدخل سنجلة الشمالي، ترمصعية، دير عمار، المهلل، دير قديس، بوابة عبود، دير نظام، دير جرير ودوار مخماس، الطرق كلها سالكة، كفر عقب أزمة للخارج، وحاجز قلنديا أزمة خانقة للخارج سالك للداخل، جبع حزمة، عنطة، لزعية، مطر كلها سالكة، أما العزرية سالكة باتجاه الجنوب، أزمة باتجاه الشمال، الجفتلك سالكة، طيبة سالكة، ومداخل ومخرج ريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بني نعم سالك، ودوار تقوع سالك، أيضا ما فرش الهواء كثافة سير بالاتجاهين، ترقمي المصانع سالك، كرمة سالك، النشاش سالك، راس الجورة مغلقة، دورة سالك، زيف سالك، طريق الفحص سالك، الفوار مغلق، سعير سالك، طريق نبيون سالك، والعروب العجوري مغلقة. أخيرا مستمعينا ومشاهدينا، انتقل وياكم إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر ديك، جمعين، الطرق كلها مغلقة، أما زعتر، قراوة، دوار الطنيب، مفترق جيت، ما يسمى بيتسهر، سرابورين، المربع، ورطة، ودير شرف، الطرق كلها سالكة، عنبتة، تفتيش للخارج للداخل سالك، طريقنا بالياس، برقة، بزرية، بتفوريك، الفندق، قمتين، إشارات جنصافود، كفر لاقف، ومدخل الزاوية، الطرق كلها سالكة، وعن شبل مغلقة. وطبعا تنوه الهيئة العامة للمعابر والحدود إلى حدوث تشويش على حركة السفر عبر معبر الكرمة نتيجة إضراب لدى جانب الاحتلال، ما أدى إلى توقف العمل في المعبر بشكل مؤقت. كانت هذه آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. طاقم العمل في إذاعة من 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سليمة لحباكم في أمان الله.
3: غزة، فلسطين،
4: مستمعي إذاعة أمن 24، وين ما كنت، بدك أخبار، بدك أمانة، بدك صوت يوصل لكل بيت، ولا يهمك، أمن 24 معك على الطريق، بالبيت وبكل مكان. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. اسمعونا عبر البث المباشر www.amin24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

شطراوي يا هالرابع تصيح وتنادي مشتاق نبع المياه على العين والرادي خوضوني صوب الوطن لا ديري بلادي تعمال عظامي جسر يمشي

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم هديل أبو زيني، أهلا بكم. استشهاد مواطن متأثرا بإصابة في قصف استهدفه يوم أمس في منطقة السطر الغربي الشمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. عدد من الإصابات بين المواطنين إثر اعتداء وهجوم المستوطنين على عائلة في منطقة حوارة الشرقية جنوب الخليل، كما جيش الاحتلال يمنع مركبة الإسعاف من الوصول إلى الموقع. مستوطنون يقتحمون تجمع المليحات شرق بلدة الطيبة شرق رام الله، ويطلقون مواشيهم ترعى في محيط مساكن الأهالي في خربة الخراب شرق بلدة سموع جنوب الخليل. قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية صباح اليوم على جميع المداخل المؤدية لمدينة رام الله، ما أدى لأزمة مرورية خانقة واحتجاز مئات المركبات. 4820 شهيداً و 12210 جرحى حصلت عدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 مارس الماضي. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن حدوث تشويش على حركة السفر عبر معبر الكرامة نتيجة إضراب لدى جانب الاحتلال، ما أدى لتوقف العمل في المعبر بشكل مؤقت، وأهبت بجميع المسافرين ضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن، داعية إلى إعادة جدولة مواعيد سفرهم، وذلك لحين صدور إشعار رسمي يفيد باستئناف العمل في المعبر. يستمر الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. لأسعار صرف العملات مقابل الشكل لهذا اليوم، يصرف الدولار اليوم ب3 شواقل، أما الدينار يصرف ب4 شواقل و24 أجورة، واليورو يصرف ب3 شواقل و43 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: تبعث الكلمة مسؤولية، والصمود رسالة لا تنتهي.
1: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صمود في وجه الحصار، البرنامج الذي يسلط الضوء على قصص الثبات الفلسطينية اليومية، تلك القصص التي لا تكتب فقط بالشعارات بل تصنع بالفعل والعمل والإرادة فوق الأرض. معكم أنا من الإعداد والتقديم لناصر داح وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاص. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، ريحة 107، طوباس 106، أو عبر موقعنا الإلكتروني amen24.bs أو عبر تلفزيوناتنا التفاعلية مدى تي في وحضارة تي في وكول زون. أهلا بكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الذي يسلط الضوء على سياسات الاحتلال بحق الأرض والإنسان والهوية الفلسطينية ويكشف أبعاد المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني بكل مكوناته. حلقتنا اليوم تأتي في ظل تصعيد متواصل لسياسات الاحتلال في الضفة الغربية، لكن هذه المرة من بوابات الآثار والسياحة، بعد أن كان الاستيطان ومصادرة الأراضي والطرق الالتفافية هي العنوان الأبرز. فقد كشف تقرير أسبوعي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال حولت المواقع الأثرية الفلسطينية إلى أداة جديدة لتكريس الضم والاستيطان عبر الاستيلاء على المواقع التاريخية وفرض رواية إسرائيلية عليها وتطوير مشاريع سياحية والاستيطانية مرتبطة بها. ويشير التقرير إلى أن مصادقة الكنيسة على مشروع لإنشاء ما يسمى سلطة آثار يهودا والسامرة ومنحها صلاحيات واسعة للإشراف على المواقع الأثرية في الضفة الغربية وصولا إلى الاستيلاء على الأرض المرتبطة بها في خطوة يعتبرها الفلسطينيون جزءا من مشروع الضم الفعلي للأراضي المحتلة. في سياق ذاته أقرت حكومة الاحتلال خططا بمئات ملايين الشواقل لإنشاء مراكز تراثية وتطوير البنية التحتية السياحية في المستوطنات وتسريع بناء الفنادق وتحويل المواقع الأثرية الفلسطينية إلى وجهات سياحية تخدم المشروع الاستيطاني. للحديث عن أبعاد هذا الملف والمخاطر التي تواجه المواقع الأثرية الفلسطينية والجهود المبذولة لحماية الإرث الحضاري الفلسطيني، ينضم إلينا وكيل مساعد قطاع الآثار الأستاذ جهاد ياسين. أهلا بك معنا عبر أثير أمن 24.
1: صباح الخير لك ولكافة مستمعي أثير أمن.
0: أهلا بك. يعني بداية أستاذ جهاد، كيف تنظر وزارة السياحة والآثار إلى ما ورد في التقرير بشأن استهداف المواقع الأثرية الفلسطينية؟
1: يعني يأتي هذا ضمن خطة ممنهجة للاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الأراضي الفلسطينية. كان هذا التوجه بدأ منذ الاحتلال حتى الوقت الحاضر بمحاولة فرض تربية تخدم الاحتلال حول مواقع التراث الفلسطيني وبمحاولة استهلال هذه المواقع لتشجيع الاستيطان وزيادة مساحات الأراضي المصادرة بهدف الاستيطان الإسرائيلي. هذا مخالف لكافة القوانين الدولية التي تعتبر هذه المواقع جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. كافة القوانين ذات العلاقة تؤكد أن هذه مواقع تقع في أراضي محتلة، لا يحق للاحتلال ولا يمتلك الاحتلال صلاحية مصادرة هذه الأراضي. هذه سابقة خطيرة حيث يقرر الاحتلال نقل ملكية أراضي لا تعود له ولا تمت له بصلة من شعب إلى شعب آخر.
0: نعم، يعني أستاذ جهاد، ماذا

0: دلالة إنشاء الاحتلال ما يسمى سلطة آثار اليهود والسامرة على المناطق والآثار السياحية الفلسطينية.
1: إذا ما تم إقرار هذا القانون، هذا يعني إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وربطها بالكيان المحتل. هذا يعني مخالفة كافة القوانين الدولية من لاهاي واتفاقيات جنيف واليونسكو التي تعتبر، واتفاقية أوسلو التي تتعامل مع هذه الأراضي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية. هذا يقوض حل الدولتين المعترف ضمن مسيرة السلام الدولية لإنشاء وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا يعني مصادرة ومحاولة مصادرة تراث وتاريخ شعب وفرض رواية وسردية تخدم الاحتلال بقوة السلاح وقوة المال على هذا المواقع الأثرية والتراثية التي تعتبر شواهد على صمود الإنسان الفلسطيني واستمراره بالسكن في هذه الأراضي منذ مليون ونصف عام حتى الوقت الحاضر بشكل مستمر ومتواصل.
0: يعني بالحديث عن المواقع الأثرية، ما هي أخطر المواقع الأثرية الفلسطينية المستهدفة حاليا بالمصادرة؟
1: الاحتلال يتحدث عن مصادرة معظم المواقع الأثرية وإعادة احتلالها. من أكثر المواقع التي تتعرض لهجمات مستمرة ومتواصلة وممنهجة موقع صباقية، الحرم الإبراهيمي في الخليل، القدس وما يجري من القدس من عمليات تنقيب وتهويد ومحاولة تقسيم مكاني وزماني للمدينة. مجموعة كبيرة من المواقع الأثرية في محيط محافظة نابلس محاولة إعادة خلق رواية حول المقامات الفلسطينية وربطها بالاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في كافة القرى والمدن الفلسطينية في جنوب الخليل، موقع توسا الواقع جنوب الخليل في بالقرب من يطا، ومحاولة الاستيلاء على هذا الموقع. برك سليمان في الفترة الأخيرة هناك محاولات ودعوات من الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على هذه البرك وإعادة احتلالها.
0: نعم، يعني سباستيا نموذج واضح لهذا الاستهداف. ماذا يجري هناك على أرض الواقع؟
1: يعني هناك قرارات الاحتلال بمصادرة أراضي في محيط الموقع. جزء من الموقع ما زال تحت الاحتلال بما يسمى مناطق جيم. يحاول الاحتلال إنشاء حديقة وطنية للاحتلال الإسرائيلي في هذا الموقع، إعادة أعمال تطوير للموقع بما يخدم الرواية الصهيونية حول التراث الثقافي الفلسطيني. هناك أيضا محاولات اجتياح وزيارات من قبل المستوطنين للموقع تحت حماية جيش الاحتلال.
0: نعم، يعني أستاذ جهاد، كيف يستغل الاحتلال علم الأثار لإطفاء الصفة الشرعية على الاستيطان؟
1: يعني لا علاقة لعلم الأثار، ولا يمكن اعتبار علم الأثار أحد مبررات الاحتلال. الاحتلال قبل قدومه إلى فلسطين حاول خلق رواية إثنية دينية أيديولوجية وحاول فرضها بقوة السلاح على أرض الواقع. نتائج التنقيبات التي استمرت لأكثر من 100 عام حتى الوقت الحاضر ثبتت فشل هذه الرواية، وكان ذلك من خلال باحثين أثريين أجانب وإسرائيليين أثبتوا أن كافة نتائج التنقيبات تتعارض مع رواية وسردية الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم،
1: في هذه المواقع.
0: يعني كيف تؤثر تحويل هذه المواقع الأثرية إلى مشاريع سياحية استيطانية على الاقتصاد والسياحة الفلسطينية؟
1: يعني هو يعني السيطرة على مزيد من الأراضي، حرمان الشعب الفلسطيني من الاستفادة من هذه المواقع وما تملكه من مقومات أن تكون أحد عوامل الجذب السياحي في فلسطين، وذلك نظرا لغنى فلسطين وتنوع التراث الثقافي الفلسطيني وانتشاره في كافة المواقع. هذه مواقع تعتبر أحد أهم مقومات التنمية السياحية والاقتصادية لفلسطين، إذا ما تمكن الشعب الفلسطيني من الاستفادة منها واستثمارها على أكمل وجه.
0: نعم. ما هي الجهود التي تبذلها الوزارة مع اليونسكو والمنظمات الدولية لحماية والحفاظ على هذه المواقع الأثرية؟
1: أولا يعني محاولة فتح كافة أساليب الاحتلال للسيطرة على هذه المواقع، حصر ومتابعة الاعتداءات وتوثيقها وتزويد المنظمات الدولية ذات العلاقة بهذه التراث الثقافي بالاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تعزيز تواجد أبناء فهدنا في هذه المواقع وتشجيع زيارة المواطن الفلسطيني لهذه المواقع، بالإضافة إلى إدراج بعض هذه المواقع على لائحة التراث العالمي كصفصفية التي نأمل أن يتم الاعتراف بها كموقع تراث عالمي في الأشهر القريبة القادمة.
0: يعني في سؤالي الأخير أستاذ جهاد، ما المطلوب فلسطينيا وعربيا ودوليا لحماية هذا الأرث الحضاري؟
1: المطلوب تعزيز ودعم صمود أبناء شعبنا في أراضيهم، محاولة الرد على هذه الرواية المزيفة من قبل الأكاديميين والباحثين الفلسطينيين والعرب والأجانب حول هذا الآثار، محاولة منع تفسير وأدلجة علم الآثار من في باب خلق رواية رواية مكان وإحلال رواية أخرى بهدف احتلال الأرض والسيطرة على الأرض، دعم وحماية المواقع الأثرية وتطويرها، أعمال ترميم تنقيب في كافة المواقع الأثرية، تعزيز المقاطعة الأكاديمية للباحثين والأثريين الإسرائيليين الذين يعملون في المناطق الفلسطينية.
0: بركات جهودكم أستاذ جهاد ياسين وكيل مساعد قطاع الآثار، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: هذا وأوضح التقرير أيضا أن الكنيسة الإسرائيلية كانت قد صادقت منتصف أيار الماضي على مشروع قانون يقضي بإنشاء سلطة آثار إسرائيلية خاصة بالضفة الغربية ومنحها صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على شؤون التراث والآثار، إضافة إلى إمكانية الاستيلاء على أرض في المنطقة. وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيسة من حزب الليكود على إقامة سلطة آثار يهودا والسامرة تتبع مباشرة لما يسمى وزير التراث الإسرائيلي، إذ يمنح المقترح هذه السلطة صلاحيات واسعة تشمل الإشراف الحصري على شؤون الآثار في الضفة الغربية إلى جانب إمكانية الاستيلاء على الأراضي المرتبطة بالمواقع الأثرية. مستمعينا ومشاهدينا، استمعنا في الجزء الأول من الحلقة إلى قراءة مختصة لواقع المواقع الأثرية الفلسطينية والمخاطر التي تواجهها في ظل سياسات الاحتلال الرامية إلى السيطرة عليها وإعادة توظيفها لخدمة الرواية استيطانية. لكن هذه الإجراءات لا تقف عند حدود التراث والآثار، بل تمتد إلى الأرض الفلسطينية نفسها من خلال مصادرة المزيد من الأراضي والتوسيع في المستوطنات وإقامة البؤرة الاستيطانية وتطوير مشاريع سياحية تعزز سياسة الضم وفرض الأمر الواقع. وفي هذا السياق ننتقل للحديث عن الأبعاد الميدانية لهذه السياسات وانعكاساتها على واقع الاستيطان في الضفة الغربية وجهود مواجهة هذه المخططات وحماية الأرض الفلسطينية.

ويشار إلى أن حكومة نتنياهو قد كانت أقرت خطة بقيمة ربع مليار شيكل تهدف للسيطرة على مواقع بالضفة الغربية تحت غطاء الآثار والتراث لدفع مخطط الضم قدما، فيما وصفت وزارات إسرائيلية الخطوة بأنها غير مسبوقة. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة المالية ووزارة السياحة ووزارة التراث ووزارة الاستيطان، يتضمن إنشاء مراكز تراثية جديدة وتطوير البنية التحتية السياحية وتكثيف جهود لحماية من السرقة والتدمير والآثار. وحسب زعمها وتعزيز ارتباط الجمهور الإسرائيلي بالتراث التاريخي للشعب اليهودي في المنطقة. وبحسب البيان ستكون مراكز التراث الجديدة بمثابة ركائز أساسية للبحث والتعليم والسياحة والتنمية المجتمعية، وستضم مراكز للزوار وعروضا تفاعلية وأنشطة تعليمية وتعاونا مع الهيئات الأكاديمية والبحثية.

ويأتي هذا التصعيد الخطير ضمن سلسلة قرارات اتخذتها حكومة الاحتلال في 17 من أيار الماضي بمناسبة ما يسمى يوم القدس، بهدف توسيع وتعميق المشروع الاستيطاني داخل المدينة، من بينها تحويل مبنى مطار القدس الدولي إلى مركز ذي طابع ثقافي وأيديولوجي يعيد صياغة الرواية التاريخية للموقع وفق السردية الإسرائيلية. ويتجاوز مشروع ما يسمى مركز التراث إلى إعادة استخدام المبنى ليشمل إعادة إنتاج الرواية التاريخية للمكان عبر تخصيص مساحات للترويج ما يسمى تاريخ الاستيطان وربط المواقع بشخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية بمن فيهم شقيق نتنياهو الأكبر الذي لقى حتفه في أوغندا عام 1976 في محاولة لطمس الذاكرة الفلسطينية والعربية المرتبطة بالمطار بوصفه أحد رموز السيادة الفلسطينية.

كما يتزامن المشروع مع تصعيد استيطاني واسع شمال القدس يشمل إقامة منشأة لمعالجة النفايات على أراضي قلنديا بما يهدد بالاستيلاء على مئات الدنومات وعزل أو تهجير عشرات العائلات الفلسطينية إلى جانب ترويج لمشروع حي عطاروت الاستيطاني الذي يستهدف إنشاء آلاف الوحدة الاستيطانية في إطار منظومة متكاملة لإعادة رسم الواقع الجغرافي للقدس من خلال تعزيز التواصل بين الكتل الاستيطانية مقابل تقطيع الامتداد الجغرافي الفلسطيني خاصة في شمال المدينة بما يحاول يحول دون أي تواصل عمراني أو ديموغرافي فلسطيني.

ولفت التقرير إلى أن دولة الاحتلال تبحث عن إعادة بناء تراث مزعوم فقط على أرض مطار قلنديا، بل تذهب أبعد من ذلك في اختراع روايات ليس لها سند حتى في الأساطير. فقد تم اكتشاف قيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربة تاريخية في محافظة الخليل وإعادة تصنيفها ضمن خرائط صادرة عن ما يعرف بالإدارة المدنية على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. وكانت الإدارة المدنية قد نشرت منتصف حزيران الماضي خرائط جديدة تظهر هذه المواقع باللون الأصفر، وهي مواقع تقع جميعها ضمن المناطق المصنفة جيم الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 62% من إجمالي المواقع الأثرية في المحافظة، الأمر الذي يجعلها عرضة لعمليات تهويد وسرقة منظمة تحت ذرائع تاريخية وتراثية. ومن هذه المواقع خربة حمصة والكهوف والبيوت القديمة في بلدة دورة، وهي معالم فلسطينية موثقة ومسجلة رسميا في جريدة الوقائع ضمن والتي مسجلة رسميا في جريدة الوقائع ضمن المسوحات الأثرية. وتعتبر هذه الخرب والمواقع المستهدفة ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين يمتلك أصحابها وثائق قانونية وكواشين رسمية تثبت حقوقهم. وتأتي هذه القرارات لتكمل قرارات أخرى تتخذها سلطات الاحتلال في شمال الضفة الغربية. ففي 6 من آب 2025 فوجئ أهالي سباستيا بقرار إسرائيلي يقضي بتحويل نحو 1775 دنوما، أي قرابة ثلث أراضي البلدة، إلى ما يسمى منتزه السامرة القومية، استنادا إلى مزاعم توراتية تزعم أن سباستيا هي عاصمة مملكة إسرائيل القديمة. وفي الحقيقة فإن القرار لم يكن مفاجئا تماما، بل تتويجا لحملة إسرائيلية ممتدة منذ سنوات شملت حفريات علنية وسرية وتمويل أبحاث أكاديمية واستقدام بعثات تنقيب محلية ودولية بهدف تكريس هذه الرواية أمام الرأي العام العالمي. ورغم إدراج سباستيا على قائمة التراث العالمي الإسلامي لدى منظمة اليونسكو 2024 ووجودها على القائمة المؤقتة لليونسكو، فإن الاحتلال يواصل المضي بخططه متجاهلا القوانين الدولية التي تحظر تغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة أو التصرف بموروثها الثقافي. ولا يقتصر المشروع الإسرائيلي على حماية الآثار، بل يهدف كما يوضح أهالي البلدة ومسؤوليها إلى عزل المنطقة الأثرية عن باقي أراضي سباستيا وفتحها أمام المستوطنين ودوائر الاحتلال المختلفة في إطار سياسة الضم الناعم التي تترجم على الأرض بتوسيع المستوطنات وإقامة بؤر جديدة. كما صادقت حكومة الاحتلال على خطة جديدة لتسريع بناء الفنادق في مستوطنات الضفة الغربية وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد الماضي، حيث تعمل سلطات الاحتلال على إزالة ما تسميه العقبات المتعلقة بإجراءات التخطيط والترخيص وتقديم منح مالية لتشجيع إنشاء الفنادق وتوسيع مرافق الإيواء السياحي. وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، تشمل هذه الخطط تخصيص ميزانية تبلغ 27 مليون شيكل إضافة إلى إزالة العقبات المتعلقة بإجراءات التخطيط والترخيص وتقديم منح مالية لتشجيع إنشاء الفنادق وتوسعة مرافق الإيواء السياحية. كما تنص على تخصيص 7 ملايين شيكل من الميزانية الجارية لوزارة السياحة منذ عام 2026 وحتى عام 2030 لتمويل إعداد المخططات التنظيمية اللازمة لإقامة منشآت فندقية، إضافة إلى تنفيذ إجراءات تتيح استكمال إجراءات البناء أو توسيع قطع الأراضي، استنادا إلى عملية مسح ستجريها الوزارة. أما 20 مليون شيكل الأخرى فتقرر تخصيصها لتقديم منح مخصصة لإنشاء فنادق جديدة أو تحويل مباني قائمة إلى منشآت فندقية أو توسيع مرافق الإيواء السياحي في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.
يشار إلى أن الحكومة الاحتلال استثمرت خلال العقد الأخير نحو 115 مليون شيكل في قطاع الفنادق الاستيطانية في الضفة الغربية مقابل نحو 2 ملياري شيكل داخل الخط الأخضر، وهذا ما يراه قادة الاحتلال فجوة كبيرة في حجم الاستثمارات بين الجانبين. مؤخرا قررت حكومة الاحتلال تخصيص 3 ملايين شيكل لتهويد عين فصايل وتحويلها إلى موقع سياحي للمستوطنين، وكذلك تخطيط لإقامة مشروع استيطاني ضم تحت اسم منتزه كهف في محيط مستوطنة عفر المقامة شمال شرق رام الله، وذلك كله أدرج ضمن الجهود لتعزيز السياحة الاستيطانية في الضفة الغربية وعملية تهويد مواقع أثرية فيها. ويوثق التقرير أيضا جديد يستند إلى بحث معمق ووثائق حكومية وبيانات الميزانية العامة وصور جوية وخرائط وشهادات ميدانية ونتائج محدثة حتى الربع الأول من عام 2026 الصادر عن حركة السلام الآن المعروفة، التي توثق سياسات الأراضي وتوسع المستوطنات وعمليات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية بعنوان عام المعجزات. إجراءات حكومة الاحتلال ضم الضفة الغربية 2023 إلى 2025 استهدفت ما أسمته تغييرات هيكلية في الحكومة ونقل السلطات المدنية وتوسيع المستوطنات وإنشاء بؤر استيطانية جديدة وطرد تجمعات فلسطينية واستثمارات ضخمة في البنية التحتية وتغييرات في نظام الأرض. وترتب عليها إنشاء 185 بؤرة استيطانية جديدة وطرد 118 تجمعا رعويا فلسطينيا وإنشاء 102 مستوطنة جديدة من خلال تقنيين البؤر الاستيطانية أو منح الأحياء القائمة وضعا استيطانيا مستقلا، وقرارات ببناء 40,000 وحدة سكنية في المستوطنات. وأضاف التقرير أن البؤر الزراعية باتت تسيطر بشكل فعلي على أكثر من 1.1 مليون دونم، بما في ذلك حوالي 750,000 دونم تم الاستيلاء عليها منذ تولي الحكومة الحالية السلطة، وشق ما لا يقل عن 223 كيلومترا من الطرق الجديدة في أنحاء الضفة الغربية، والسيطرة المستوطنين على ما لا يقل 11,000 دونم من خلال الزراعة وإعلان 25,000 دونما أراضي للدولة.

0: في الختام تؤكد الوقائع الميدانية والتقارير الفلسطينية والدولية أن استهداف الاحتلال للمواقع الأثرية والسياحية في الضفة الغربية لم يعد يقتصر على أعمال تنقيب أو إجراءات إدارية، بل أصبح جزءا من سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتوسيع المشروع الاستيطاني وإعادة تشكيل الرواية التاريخية بما يخدم مخططات الضم. وتشير التطورات الأخيرة من إنشاء ما يسمى سلطة آثار خاصة بالضفة الغربية إلى تطوير البنية التحتية السياحية في المستوطنات مرورا بالسيطرة على مواقع أثرية في سباستيا والخليل والقدس والأغوار، إلى أن الاحتلال يمضي في توظيف التراث والأثار والسياحة كأدوات سياسية لترسيخ سيطرته على الأرض الفلسطينية في تحدي واضح للقانون الدولي والاتفاقيات التي تحظر المساس بالموروث الثقافي في الأراضي المحتلة. وفي المقابل تواصل المؤسسات الفلسطينية جهودها لتوثيق هذا الإرث الحضاري والدفاع عنه في المحافل الدولية، تأكيدا على أن آثار الفلسطينية ليست مجرد شواهد تاريخية بل هي جزء من الهوية الوطنية وحق أصيل للشعب الفلسطيني لا يمكن طمسه أو مصادرته مهما اشتدت محاولات التهويد والاستيلاء. إلى هنا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج صمود في وجه الحصار. الشكر موصول لضيفنا والشكر لكم مستمعينا ومشاهدينا على حسن المتابعة. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس، رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، أريحة 107، طوباس 106، أو عبر موقعنا الإلكتروني amn24.bs أو عبر تلفزيوناتنا التفاعلية مدى تي في وحضارة تي في وكول زون. كنت معكم من الأعداد والتقديم أنا لينا سرداح وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاص. دمتم بخير في لقاء آخر في أمان الله.
1: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24 حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
2: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحا

0: الخدمة الوطني ليست شعاراً، إنها ممارسة يومية نلتزم بها. في إذاعة أمن 24 نضع رسالتنا الأمنية والإعلامية في خدمة المواطن بكل نزاهة واحترام. فلسطين بتجمعنا وبتجمع قيمنا نحو إعلام مشرف.
1: أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 الريحة. 107.6 جنين. وعبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. فلسطين بتجمعنا.
2: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.

0: 10 ظهرا بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم في نشرة من 24 الموجزة، وفيها لليوم 75 بعد 200 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة. هيئة الجدار تقول إن 49 أمرا عسكريا لتجريد الأرض من غطائها الشجري حماية للبنية الاستيطانية. حملة اعتقالات ومداهمات تشنها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وتشويش على حركة السفر عبر معبر الكرامة بسبب إضراب لدى جانب الاحتلال. معكم حور المصري، وإلى التفاصيل. أهلا بكم، والبداية من قطاع غزة. تواصل قوات الاحتلال اليوم الأحد عمليات قصف ونصف لمنازل ومنشآت سكنية إلى جانب إطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفجير لمباني سكنية ومنشآت مدنية في جنوب مدينة خان يونس، فيما تعرضت مناطق أخرى من المدينة لقصف وإطلاق نار من دبابات والطائرات المسيرة والزوارق الحربية. وفي وسط القطاع تعرضت مناطق شرق مخيم البريج لقصف مدفعي، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، إضافة إلى قصف طال محيط مدينة رفح جنوبا. كما شهدت مناطق شمالية القطاع تفجيرات في شرق جبلية وحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، إلى جانب إطلاق نار من طائرات مسيرة باتجاه عدد من المناطق السكنية. هذا واستشهد مواطن وأصيب 4 آخرون في غارات للاحتلال وسط قطاع غزة. وكانت مصادر طبية في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان إلى 73221 شهيدا و173603 40 مصابا منذ 7 من أكتوبر 2023. وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1098 شهيدا، والإصابات إلى 3535، فيما جرى انتشال 800 جثمان. وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وللحديث أكثر عن الأوضاع في قطاع غزة معنا الآن الزميل الصحفي محمود فرج من قطاع غزة. محمود، أهلا بك معنا على أمن 24.
1: أهلا بك حورة، بكافة السادة المستمعين
0: تحياتي لك. يعني محمود، لو تطلعنا على آخر المستجدات والأوضاع الإنسانية والميدانية في القطاع تفضل.
1: نعم حور، في القطاع تتواصل التطورات الميدانية بوتيرة متسارعة، حيث شهدت الساعات 24 الماضية غارات وقصف متفرق استهدف عدة مناطق في القطاع بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية وإطلاق النار في محيط المناطق الشرقية والجنوبية، إضافة إلى المناطق القريبة ما يعرف بالمنطقة الخط الأصفر الذي أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين، حيث استشهد 3 مواطنين خلال 24 ساعة الماضية، وأصيب عدد آخر بجراح في مناطق مختلفة في القطاع. أمس استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية سيارة مدنية على جسر وادي غزة على شارع الرشيد البحر، سقط على إثره شهيد وعدد من المصابين، وطبعا واستشهد مواطن آخر متأثرا بإصابته بقصف استهدف مواطن خان يونس جنوب القطاع عدة

0: يونس، حي التفاح شرق غزة، وأيضا بمدينة جباليا شمال القطاع. فجر اليوم قصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع وغرب مدينة رفح جنوب القطاع، فيما أطلقت زوارق حربية نيرانها في المناطق الغربية من في منطقة بحر خان يونس. زميلتي العزيزة، على الصعيد الإنساني فإن المشهد داخل المخيمات ومناطق النزوح يزداد قسوة يوم بعد يوم. ألاف العائلات تقضي أيامها داخل خيام متهالكة لا تقي من حرارة الصيف وسط نقص حاد في المياه الصالحة للشرب وتراجع في خدمات الصرف الصحي وتراكم النفايات وانتشار الحشرات والقوارض، ما يجعل الحياة اليومية معركة جديدة يخوضها السكان إلى جانب معاناتهم المستمرة مع النزوح وفقدان أبسط مقومات الحياة الإنسانية. طبعا تتراجع قدرة المؤسسات الإنسانية على تلبية الاحتياجات مع استمرار نقص التمويل واتساع رقعة الاحتياجات في قطاع غزة. الجانب الصحي أيضا حور، حيث لا تزال المستشفيات والمراكز الطبية تعمل بإمكانيات محدودة جدا وسط نقص في الأونة نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحيوية. يؤكد العاملون في القطاع الصحي أن الأمراض الجلدية باتت من أكثر المشكلات الصحية انتشارا داخل قطاع غزة ومراكز الإيواء بالتحديد، نتيجة الاكتظاظ وشح المياه وضعف وسائل النظافة الشخصية. قد سجلت أعداد كبيرة من حالات الجرب والقوبة وجدر الماء، إضافة إلى التهابات جلدية مختلفة خاصة بين الأطفال، بينما يعني تزداد أيضا الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي والأمراض المرتبطة بتلوث المياه في ظل صعوبة احتواء هذا التدهور الصحي مع استمرار نقص الإمكانيات الطبية. طبعا زميلتي حور، استمرار التصعيد الميداني وتفاقم الأزمة الإنسانية والانهيار المتواصل في الواقع الصحي يبقي سكان قطاع غزة أمام يعني يوم جديد من المعاناة ينتظرون فيها تحسنا يخفف من وطأة الحرب، بينما تتزايد التحذيرات الأممية من أن استمرار هذه الظروف قد يندر بمزيد من التدهور الإنساني والصحي خلال الأيام المقبلة.
1: نعم، عانكم الله وأمدكم بالسلامة الزميل الصحفي محمود فرج من قطاع غزة، كنت معنا على من 24، شكرا جزيلا لك. نعم، وفي السياق قال وزير الأشغال العامة والإسكان عهد بساسون، الجهود الحالية في قطاع غزة ما زالت تقتصر على الجانب الإغاثي في حين لم تبدأ حتى الآن مرحلة تعافي أو إعادة الإعمار بسبب قيود الاحتلال. وللمزيد في هذه المقابلة،
2: لقاءنا كان لمحاولة دفع المساعدة في قضية إدخال المواد إلى قطاع غزة. الأمريكان من خلال مجلس السلام اللي أنشأوا مركز CMCC اللي هو هذا مفروض كان دوره يحاول تسهيل الحياة في قطاع غزة، تسهيل دخول المواد، دخول مواد البناء، دخول المواد الإغاثية، دخول الأغذية، دخول الأدوية، دخول المعدات. لكن لغاية هذه اللحظة للأسف يعني هدول ما قدروا إنهم يعملوا أي شيء من القضايا اللي إحنا بنحكي معاهم دائما لمساعدة أهلينا في قطاع غزة.
1: تقدمت الرئاسة الفلسطينية بتعازي والمواساة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والقيادة القطرية والشعب القطري الشقيق بوفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، وأشادت الرئاسة بمواقف الفقيد في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومساندته لحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال. وفي شأن منفصل، تعامل جهاز الضبط الجمركية مع 12 قضية خلال الساعات الماضية. وللمزيد في التقرير التالي مع النقيب نضال الترك من دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضبط الجمركية.
3: صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة أمن 24. إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية وضمن عمل الجهاز مع عدة جهات اختصاص بالتعاون مع وزارة الزراعة في رام الله. تم ضبط ما يقارب 8 أطنان من الليمون الذي لا يحمل تصريح نقل زراعي باستدعاء جهات الاختصاص بالتحديد دائرة

0: الرقابة الزراعية والتي أقرت التحفظ عليه لدى مخازن التاجر لحين استكمال الإجراءات القانونية مع نيابة الجرائم الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في رام الله بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العسكرية. تم ضبط 913 هاتف خلوي مجهول المصدر باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت التحفظ على هذه الهواتف لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع جهات الاختصاص. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويرهم أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
1: أقدم ثلاثة أشقاء اليوم لاحظ على تسليم شقيقهم إلى فرع المباحث العامة للاشتباه بارتكابه جرائم سرقة استهدفت منازل المواطنين في مدينة الخليل، وأوضحت الشرطة أن المشتبه به كان مطلوبا للفرع على خلفية عدد قضايا سرقة للمنازل. وأكدت الشرطة تحفظ على المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مثمنة هذا الموقف المسؤول الذي يعزز الشراكة المجتمعية وأن الجميع شريك في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون. وفي سياق آخر، أعلن الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لإرزقات أن المباحث العامة في شرطة محافظة طول كرم تمكنت في وقت قياسي من كشف ملابسات جريمة الاعتداء على مواطن من الداخل وسلب مركبته، وهي الجريمة التي أثارت استنكارا واسعا في أوساط المواطنين. هذا وأوضح إرزقات أن المواطن تقدم ببلاغ إلى المباحث العامة أفاد فيه بتعرضه للاعتداء وسلب مركبته على يد شخصين في محافظة طول كرم. وأضاف أن المباحث العامة باشرت فور تلقي البلاغ عمل البحث والتحري وجمع الأدلة والمتابعة الميدانية المكثفة، الأمر الذي قاد إلى تحديد هوية المشتبه بهما وإلقاء القبض على أحدهما وضبط المركبة المسلوبة، إضافة إلى ضبط المركبة التي استخدمت في تنفيذ الجريمة. وأكد العميد إرزقات أن الإجراءات القانونية والأمنية لا تزال مستمرة لملاحقة المشتبه به الآخر، تمهيدا لإلقاء القبض عليه واستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول. وأيضا تمكنت المباحث العامة بإسناد من الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات جريمة إحراق متعمد لمركبة تعود لمحام في مدينة الخليلة، وألقت القبض على المشتبه به وذلك خلال أقل من 12 ساعة على وقوع الجريمة. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لإرزقات أن المباحث العامة باشرت إجراءات البحث والتحري فور تلقيها بلاغا يفيد بإقدام مجهول على إحراق مركبة كانت متوقفة أمام منزل صاحبها فجرا، وأضاف أنه جرى جمع الأدلة ومتابعة مسرح الجريمة ما قاد إلى تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه. وأكد إرزقات أنه تم التحفظ على المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول. وفي الشأن الميداني، أصيب اليوم الأحد 7 مواطنين بجروح وردود وحالات اختناق جراء اعتداء نفذه مستوطنون على المواطنين في قرية حوارة في مسافر يطا جنوبي الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين. وقال الناشط الإعلامي أسامة مخمر أن عددا من المستوطنين هاجمت عائلة إبراهيم إسماعيل الجبور أثناء وجود أفرادها في أرضهم بالقرب من مسكنهم في القرية، واعتدت عليهم بالضرب ورشت غاز الفلفل باتجاههم ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين، عفوا بينهم المسن إبراهيم إسماعيل الرجوب وفاطمة إبراهيم الرجوب وسعاد جبريل الرجبوب وروعة إسماعيل الجبور ورهف عمر الجبور، إضافة إلى الطفل مصطفى الجبور والطفلة حبيبة الجبور، وجرى نقلهم إلى مستشفى يطا لتلقي العلاج. وأشار مخمرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين وهم قاسم إبراهيم الجبور وياسر يوسف وإبراهيم عمر. تواصل جرافات الاحتلال تجريف أراضٍ زراعية في قرية زبوبة غرب جنين، وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال استأنفت صباح هذا اليوم عمليات تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع أشجار الزيتون، ما تسبب بأضرار واسعة لممتلكات الأهالي وهددت مصدر رزق عشرات العائلات. يشار إلى أن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 1500 شجرة زيتون من أراضي القرية خلال الشهر الجاري بعد إخطار سابق باقتلاع 128 دنما من أشجار الزيتون في القرية. شددت قوات الاحتلال صباح اليوم إجراءاتها العسكرية على جميع المداخل المؤدية إلى مدينة رام الله، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة واحتجاز مئات المركبات. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت عددا من المداخل الرئيسية والفرعية للمدينة وتمركزت عند حاجز عين سينيا، حيث أخضعت المركبات لعمليات تفتيش دقيقة وأطلقت قنابل الغاز باتجاهها، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المواطنين وزاد من معاناتهم، لا سيما المتوجهين إلى أماكن عملهم. كما أغلقت تلك القوات حاجز عطارة شمال المدينة وأبقت مدخل البير الشمالي مغلقا. وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية أكثر من 916، بينها 243 بوابة نصبت بعد 7 أكتوبر 2023. هذا وأغلقت قوات الاحتلال ليلة الماضية حاجز بيتكس العسكري شمال غرب القدس المحتلة، ما أدى إلى احتجاز عشرات المركبات. وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز أمام حركة المواطنين ومنعت المرور عبرها، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة. سلمت قوات الاحتلال اليوم الأحد 7 اختارات بوقف العمل والبناء لمنازل في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة في المنطقة المسمى الحريقة، وسلمت المواطنين 7 اختارات بوقف العمل والبناء لمنازل مأهولة بالسكان، بعضها قائم منذ 70s and 80s القرن الماضي ويقتنها أصحاب منذ سنوات طويلة. ويأتي ذلك في إطار سياسة الاحتلال الرامية إلى التضييق على المواطنين ومنعهم من البناء والتوسع العمراني. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد مواطنين من مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن جيبات احتلالية اقتحمت أحياء عدة في المدينة وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كل من مدين داود من شارع فطير وأحمد محمد عاشور من منطقة كروم عاشور. كما واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد شابا من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال داهمت أحد المنازل في المخيم وفتشته قبل أن تعتقل شابا منه عرفت هويته لاحقا بأنه أحمد علي مطير. وفي السياق أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 مواطنين من ضحية ذنابة شرقة الكرم وبلدة دير الغصون. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر وديع محمد حديد بعد أن داهمت منزله في ضحية ذنابة. وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في بلدة دير الغصون وخربت محتوياتها، واعتقلت كل من سائد خالد بدران ونجله خالد وعبود أحمد الجبشة وريان بشار القب ويمان عمر محمد بدران. هذا واعتقلت أيضا قوات الاحتلال مواطنين أحدهما طفل من قرية الرشيدة شرق بيت لحمة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت الشاب إسماعيل محمد علي الرشيدة بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، كما داهمت منزل المواطن عمر الرشيدة وعبثت في محتوياته. وفي بلدة نحالين غربا أعلنت عائلة الطفل محمد غسان جاجر 17 عاما عن فقدانه، ليتبين لاحقا أن قوات الاحتلال اعتقلته أثناء وجوده خارج المنزل. وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع تل في المدينة وداهمت إحدى البنايات دون أن يبلغ عليه اعتقالاته. تشهد الضفة الغربية تصاعدا ملحوظا في الإجراءات العسكرية التابعة للاحتلال التي تستهدف الأراضي الفلسطينية، حيث كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار سلطات الاحتلال منذ مطلع عام 2026 49 أمرا عسكريا تحت مسمى اتخاذ وسائل أمنية استهدفت أكثر من 2000 دونما من أراضي المواطنين عبر إزالة الأشجار وفرض القيود فيها على استخدام الأراضي، في خطوة تقول الهيئة أنها تتجاوز الذراع الأمنية لتخدم توسيع السيطرة الاستيطانية وتعزيز البنية الاستيطانية. وتظهر المقارنة من العام الماضي تسارعا واضحا في استخدام هذه الأوامر واتساع نطاقها الجغرافي، ما يثير تساؤلات حول تداعياتها على الأرض الفلسطينية ومستقبل الوجود الزراعي. وطبعا للحديث أكثر حول تفاصيل الموضوع ينضم إلينا مدير دائرة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ صلاح الخواجة. أستاذ صلاح مساء الخير وأهلا بك معنا على أمن 24. بالعودة إلى أستاذ صلاح، في ظل تزايد الإقبال على الرحلات الصيفية والشاليهات، يتحدث الرائد عبد الودود النجار من جهاز الدفاع المدني لإذاعة أمن 24 وسائل السلامة العامة والأمانة.

0: وبالعودة إلى أستاذ صلاح مدير دائرة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أستاذ صلاح مساء الخير وأهلا بك معنا على من 24.
1: تحياتي حور، يعطيك العافية، مساء النخير لك والأخوة والأخوات المستمعين.
0: تحياتي لك. يعني بداية، ما المقصود بأوامر اتخاذ وسائل أمنية، ولماذا تعتبرها الهيئة أداة للسيطرة على الأرض رغم أنها لا تقل أنها لا تنقل الملكية رسميا؟
1: هذا يعتبر من أخطر القرارات، ليس فقط بأنه لا ينقل الملكية، هو يحول الأرض مباشرة بدون أي اعتراض أو أي شكل من الأشكال القانونية، يحول لاستخدام تحت سيطرة الاحتلال وقوات الاحتلال، وهذا يعتبر 114 أمر عسكري، ما يوازي أكثر من 10 أعوام أخذت في السنوات الماضية، وهذا أمر خطير في أقل من 6 شهور أن يكون هذا القرار بهذا المستوى. وطبيعة القرارات على سبيل المثال، وتم وضع اليد لأوامر أمنية وعسكرية على أراضي في منطقة سلواد وعطارة وعين سينيا، 360 أو 3600 دنم، وجميعها أشجار زيتون، في منطقة المغير 10562 شجر زيتون في أقل من 72 ساعة تم اقتلاعها تحت ما يسمى بالأمر العسكري، أكثر من 3000 في منطقة كفر مالك، وبالتالي أو في نعلين ودير قديس وقرية بدرس غرب رام الله، كل هذه القرارات أخذت لأوامر عسكرية، الهدف منها قتل حياة الفلسطينيين وإنسانية الإنسان وقتل مصادر قوة الإنسان الفلسطيني في هذه المناطق.
0: نعم، ما الذي يفسر الارتفاع اللافت في عدد هذه الأوامر خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بعام 2025 بأكمله؟
1: هذا يفسر أن سموتريش الذي تبنى خطة الحسم منذ عام 2017 هو ينفذها ويطبقها ويريد أن يقدمها في برنامجه الانتخابي، ونتنياهو وبن غفير وسموتريش اليوم يشكلوا أخطر تحالف ضد الشعب الفلسطيني لقتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة الفلسطينية، وأمام التزايد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قالوها علنا أن يريد العالم أن يعترف على الورق بالدولة الفلسطينية، ولكن نحن سندوسها بالاستيطان، هذا ما يجري على الأرض، وهذا ما يؤكد مرة أخرى بأن كل الحكومات المتعاقبة بدون استثناء هي تريد قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة، وأن تعزز نظام الكانتونات، وأن تؤبد الاستعمار الذي مع كل أسف منتزع قرار أممي لصالح الاحتلال باحتلال مناطق الضفة لاحتلال عسكري مؤقت، ولكن اليوم ما نراه كفلسطينيين بأن الهدف من استمرار الاحتلال للمناطق الفلسطينية هو لتأبيد الاستعمار وتحويل مناطق الضفة لأسوأ نظام أبرتهايد عرفته البشرية.
0: يعني أستاذ صلاح، كيف يؤثر اقتلاع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي على صمود المزارعين الفلسطينيين اقتصاديا واجتماعيا؟ يعني هل هناك أدوات قانونية متاحة أمام أصحاب الأراضي لمواجهة هذه الأوامر خصوصا في المناطق المصنفة جيم؟
1: هو التأثير على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي كما ذكرت أولا، هناك أكثر من 100,000 عائلة فلسطينية تعتمد على أشجار الزيتون، ولا يوجد لها أي دخل إضافي، لا بيشتغلوا في المستعمرات والمستوطنات ولا حتى في مؤسسات رسمية، هذا يعني أنا 100,000 عائلة فلسطينية وبالتالي ما يقارب نصف مليون إنسان فلسطيني سيعدموا أي مصادر رزق، إضافة إلى عشرات الآلاف الذي يعتمدوا بشكل جزئي على مصدر رزق الأشجار الزيتون، وبالتالي هذه سياسة لقتل مصادر قوة الإنسان الفلسطيني، سرقوا المياه والمناطق المراعي والأراضي الزراعية، واليوم حتى أشجار الزيتون المثمرة وخاصة شجرة الزيتون بدأوا باقتلاعها كما ذكرت في ما جرى في الكرة التي ذكرناها. وعلى الصعيد الاجتماعي لمكانة الزيتون حتى بوقدسيته، حينما يتم ويجري الحديث عن موضوع الزيتون، كل العائلات الفلسطينية حتى في المناسبات والأعياد لم تلتم بشكل جماعي، ولكن قد يكون ثلاث أجيال يتم توحيدهم وتجميعهم في موسم الزيتون، وتتناقل الروايات والأهازيج والأغاني والترابط الاجتماعي والارتباط بالأرض من خلال هذا الموسم الذي نحن نعتبره كفلسطينيين من أهم المواسم التي تعزز الوجود في الأرض والارتباط في الأرض، وزرع أفكار للأجيال الجيل القادم وخاصة للأطفال بأهمية هذه الشجرة وأثارها وتاريخها ومكانتها للعائلة سواء في التعليم أو الصحة والحياة اليومية.
0: يعني أخيرا، ما المطلوب اليوم من المؤسسات الفلسطينية والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد وحماية الأرض المستهدفة؟ تفضل.
1: المطلوب يا حور أن نؤمن جميعا أننا ليست في مرحلة حل، نحن في مرحلة صراع وكفاح وتحدي، وبالتالي علينا نؤمن جميعا أن لا يمكن أن نغير في موازين القوى بالانتقادات أو بتحميل المسؤوليات لبعضنا البعض. علينا أن نتحمل المسؤوليات مع بعضنا البعض. هذه مسؤولية وطنية علينا كمؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية وقوى وأحزاب أن نؤمن جميعا أننا ليست في مرحلة حل، نحن في مرحلة صراع وكفاح، وأن لا ننظر على الناس من خلال الإعلام بأن تصعيد المقاومة الشعبية، بل على كل القوى والأحزاب أن تجترح قوة المثال وأن تكون في الميدان وفي مقدمة المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين. هذا النموذج لقيادة الأحزاب السياسية الذي يجترح قوة المثال ويعزز ثقافة الانتماء للأرض والكفاح الشعبي. أما يمكن الحديث عصيان مدني وأشكال من المقاومة وغيرها في الإعلام كنوع من التوجيه، الشعب الفلسطيني يحتاج لمن يخطو خطوات عملية ليعزز صمود الناس وبقائهم وصمودهم وتحديهم للاحتلال.
0: نعم، مدير دائرة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ صلاح الخواجة، كنت معنا على من 24، شكرا لك. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تواصل اتصالاتها مع التجمعات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في مختلف دول العالم لبحث أفضل السبل لضمان مشاركة شعبنا في الخارج وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية. وللمزيد في هذه المقابلة،
2: يتم التوجه نحو انتخابات موحدة في القدس وفي الضفة وفي قطاع غزة يوم السبت 28 من نوفمبر القادم، وأيضا سيكون هناك مجموعة من الاتصالات التي تجري مع كل الأطراف أبناء شعبنا الفلسطيني الموجودين في مخيمة اللجوء والشتات وإنما تواجدوا في العالم من خلال اللجان. ستقوم بمواصلة التحركات على مستوى الدول من أجل فحص كيفية إجراء الانتخابات في الخارج أو من خلال مجمع انتخابي جرى التوافق عليه أو من خلال التوافق في حال يتعذر كل ذلك من خلال التوافق من أجل عقد مجلس وطني فلسطيني ب 350 عضو كما تم الاتفاق عليه، 200 عضو في الداخل وهم أعضاء المجلس الشيعي المنتخبين سيكونوا أعضاء هم للمجلس الوطني الفلسطيني، و150 في الخارج يتم الاتفاق بالانتخاب أو بالمجمع الانتخابي أو التوافق عليه.
0: نعم، وفي شأن منفصل آخر، في ظل تزايد الإقبال على الرحلات الصيفية والشاليهات يتحدث الرائد عبد الودود النجار من جهاز الدفاع المدني لإذاعة من 24 وسائل السلامة العامة والأمانة.
3: عندما نذهب إلى أماكن الترفيه سواء كانت مدن الألعاب أو الأماكن الترفيهية نلتزم بالإجراءات الموجودة داخل هذه الأماكن. على مدخل كل لعبة هناك لوحة إرشادات نلتزم بالموضوع بالإرشادات الموجودة بداخلها. إذا لاحظنا أن هناك خلل ما في لعبة، خلل ما في، أو لاحظنا أن هناك شيء مريب يعني على سبيل المثال، نتواصل مع إدارة هذا المكان. عندما نذهب إلى المسبح في هذا المكان نتأكد من وجود المنقذ، نتأكد من وجود مدخل واحد لهذا المكان. إذا لاحظنا أي شيء يختلف عن ذلك نتواصل مع الإدارة الخاصة بهذا المكان. إذا لم يتم التجاوب نتواصل على رقم 102 للدفاع المدني وسيكون هناك تجاوب من الطواقم الهندسية. في حال ما ذهبنا إلى الشاليهات أو الفلل وهي أماكن خاصة يفضل أن لا نترك الأطفال لوحدهم، دائما أطفالنا معنا. من لا يجيد السباحة يفضل أن يأخذ مكان أو فيلا أو شاليه لا يوجد به شركة سباحة. دائما يجب أن يكون هناك حاجز زجاجي، حاجز معدني طبعا بمحيط بركة السباحة، على الأقل يكون ارتفاعه متر، مغلق هذا الحاجز. فبالتالي عندما نترك الأطفال نتأكد أنهم لا يستطيعون الوصول إلى البركة، ومن الأفضل دائما عدم ترك الأطفال لوحدهم حتى لا يكون هناك خطر عليهم. أن لا نعتمد على الشقيق الأكبر أو الشقيق الكبرى للطفل الذين ربما يكون أعمارهم 11 أو 12 عاما على أكثر تقدير، فبالتالي قد يكون هناك مخاطر ونخسر أطفالنا. للأسف في هذا العام نحن نتحدث عن طفلين وفي العام الماضي نتحدث عن 4 أطفال. نحن بحاجة لأن نحافظ على حياة أطفالنا من خلال عدم تركهم. عندما نذهب إلى الأماكن التي نقيم بها حفلات الشواء نتأكد من إخماد النار بشكل كامل، نغادر المكان نظيف كما دخلنا حتى لا يكون هناك أي مخاطر لحصول الحرائق. عندما نذهب نحن وأطفالنا في المركبات إلى الأسواق نتأكد من عدم ترك أطفالنا في المركبات لوحدهم. درجات حرارة عالية، في حال ما أغلقت المركبة بشكل كامل سيكون هناك حالة اختناق للأطفال، وهذا للأسف في كل عام يسجل.
0: ودوليا وإلى لبنان، أعلن مركز عمليات طوارئ صحة الطابع لوزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة عدوان الاحتلال منذ ثاني من مارس الماضي وحتى 11 من تموز الجاري بلغت 4322 شهيدا و12110 جرحى، وأصيب 7 مواطنين لبنانيين جراء غارات الاحتلال على بلدة المنصوري، فيما توغلت قوات الاحتلال في أطراف بلدة بيت يحون جنوب لبنان، وأدرمت النار في بلدة حولة ما أدى إلى احتراق جار الزيتون وعدد من المنازل. أنتقل وإياكم إلى آخر مستجدات الحالة الجوية مع المتنبأ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
4: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، استمرار الجو شديد الحرارة، درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء دافئة في معظم المناطق. يوم الاثنين لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. ويومي الثلاثاء والأربعاء يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة، يستمر الجو شديد الحرارة وجاف، تصل درجات الحرارة يوم الثلاثاء أعلى من المعدل حوالي 5 درجات مئوية، ويوم الأربعاء أعلى من المعدل حوالي 6 درجات مئوية، جو شديد الحرارة وجاف. خلال هذه الأيام كما العادي خلال فصل الصيف، تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطباس 34-23، أريحة والأغوار 40-29، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: ولأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل وأجورة، الدينار الأردني مقابل 4 شواكل و25 أجورة، مليون الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و44 أجورة.

وقبل الختام ننتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا لآخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة من 24. البداية بمنطقة الوسط، الطرق كلها سلكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج كفر عقب أزمة للخارج، وحاشز قلندي أزمة للخارج أيضا، وجبع أزمة للخارج، لزعيم أزمة باتجاه الشمال، والعزرية أزمة للداخل مع تواجد لشرطة الاحتلال. إلى محافظات الجنوب كل الطرق سلكة باستثناء الفوار مغلقة والعروب العجوري مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، الطرق كلها سلكة باستثناء بروقين كفر الديك جمعين، الطرق كلها مغلقة. سار تفتيش عشوائي بالاتجاهين، عنبتة تفتيش للخارج، حاجز تيسير كثافة سير باتجاه الأخوار، وعين شبلي مغلقة. وبالنسبة لمعبر الكرم، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود اليوم الأحد حدوث تشويش على حركة السفر عبر معبر الكرم نتيجة إضراب لدى جانب الاحتلال، ما أدى إلى توقف العمل في المعبر بشكل مؤقت. وأهبت الهيئة بجميع المسافرين ضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن، داعية إلى إعادة جدولة مواعيد سفرهم، وذلك لحين صدور إشعار رسمي يفيد باستئناف العمل في المعبر. وختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. لليوم 75 بعد 200 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال خروقات اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة. هيئة الجدار تقول إن 49 أمرا عسكريا لتجريد الأرض من غطائها الشجري حماية للبنية الاستيطانية. حملة اعتقالات ومداهمات تشنها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وتشويشنا على حركة السفر عبر معبر الكرامة بسبب إضراب لدى جنب الاحتلال. نهاية هذه النشرة المفصلة من أمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم منحور المصري وزميلي علي جاس، من الهندسة الإذاعية والبث المرئي أشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.

0: كل يوم، كل ساعة، كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني، وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة.
1: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
2: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصراً مع عبد الفتاح دولي.

قد يعتقد كثيرون أن الحصول على فيتامين د يتطلب الجلوس لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، لكن الحقيقة أن الأمر لا يتعلق بطول مدة التعرض وإنما بطريقة التعرض وتوقيته. ويعد فيتامين د من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة العظام والأسنان، كما يساهم في دعم العضلات وتعزيز جهاز المناعة. وما يميزه عن غيره من الفيتامينات أن الجسم يستطيع إنتاجه بشكل طبيعي عند التعرض الجلد لأشعة الشمس، وتحديدا للأشعة فوق البنفسجية من النوع بي. لكن السؤال الأهم، كم من الوقت يحتاج الجسم لإنتاج الكمية الكافية؟ تشير الدراسات إلى أن معظم الأشخاص يمكنهم الحصول على احتياجاتهم من فيتامين د من خلال التعرض المباشر لأشعة الشمس لمدة تتراوح بين 5 دقائق و 35 دقيقة عدة مرات أسبوعياً، إلا أن هذه المدة ليست ثابتة، فهي تختلف من شخص لآخر تبعاً لعوامل عدة أبرزها لون البشرة والعمر والوقت الذي يتم فيه التعرض للشمس، إضافة إلى الموقع الجغرافي والفصل من السنة. فالأشخاص ذوي البشرة الفاتحة ينتجون فيتامين د بسرعة أكبر، بينما يحتاج أصحاب البشرة الداكنة إلى وقت أطول بسبب ارتفاع نسبة صبغة الميلانين التي تقلل من قدرة الجلد على إنتاج الفيتامين، كما أن أشعة الشمس تكون أكثر فاعلية في ساعات الظهيرة مقارنة بالساعات الأولى من الصباح أو قبيل غروب الشمس. ويؤكد الخبراء أن التعرض المفرط لأشعة الشمس لا يعني بالضرورة إنتاج كميات أكبر من فيتامين د، بل قد يزيد من خطر الإصابة بحروق الجلد ويرفع احتمالية التعرض لمشكلات صحية أخرى. لذلك فإن الاعتدال في التعرض للشمس يبقى الخيار الأفضل، مع تجنب البقاء لفترات طويلة تحت أشعتها، خاصة خلال الأيام شديدة الحرارة. وفي حال تعذر الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس، يمكن تعويض جزء من احتياجات الجسم من خلال بعض الأطعمة كالأسماك الدهنية وصفار البيض والفطر، إضافة إلى المنتجات الغذائية المدعمة بفيتامين د. أما في حالات النقص المؤكد، فقد يوصي الأطباء باستخدام المكملات الغذائية بعد إجراء الفحوصات اللازمة. ورغم وفرة أشعة الشمس في بلادنا، لا يزال نقص فيتامين د من المشكلات الصحية الشائعة، ما يؤكد أن توفر الشمس وحده لا يكفي، بل إن أسلوب الحياة وطبيعة العمل داخل الأماكن المغلقة وقلة التعرض المباشر لأشعتها عوامل تؤثر بشكل كبير في مستويات هذا الفيتامين. جاهز.

أكتر يا بيوم إمي لحامل هم فديك بدمي يا وطني وأكتر.

0: السلام.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم هديل أبو زيني، أهلا بكم. استشهاد مواطن متأثرا بإصابة في قصف استهدف منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسي يؤكد أن الجهود الحالية في قطاع غزة ما زالت تقتصر على الجانب الإغاثي، في حين لم تبدأ حتى الآن مرحلة تعافي أو إعادة الإعمار بسبب قيود الاحتلال. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دكتور واصل أبو يوسف يقول إن اللجنة تواصل اتصالاتها مع التجمعات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في مختلف دول العالم لبحث أفضل السبل لضمان مشاركة شعبنا في الخارج وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء العمليات الانتخابية. قوات الاحتلال تعتقل مقدسيا ونجله بعد مداهمة منزليهما وتحرير مخالفات مالية بحقهما في بلدة العسوية بالقدس. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة طول كرم ومخيمها لليوم 30 بعد 500 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 18 بعد 500 تواليا، وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. قوات الاحتلال تجرف الأراضي وتقتلع أشجار الزيتون في قرية زبوبة شمال غربي مدينة جنين. مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط صلاح الخواجة يقول إن ما تشهده قرى المغير وعدد من بلدات محافظة رام الله يأتي ضمن سلسلة ممنهجة لسلطات الاحتلال تستهدف التوسع الاستيطاني وتهجير شعبنا. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن حدوث تشويش على حركة السفر عبر معبر الكرامة، وذلك نتيجة إضراب لدى جانب الاحتلال ما أدى لتوقف العمل في المعبر بشكل مؤقت. أخيرا لحالة الطقس، يستمر الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

نحرص على تقديم صورة الوطن كما تستحق، واضحة، دقيقة ومسؤولة. أمن 24 تعمل بروح مؤسسية تعلي قيمة الحقيقة وتحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني. فلسطين بتجمعنا وبتجمع رؤيتنا الإعلامية.

0: الواحدة والنصف بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال طرق الحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابات عطار أزمة وتفتيش للخارج من بيرزيت. أما بوابة روابي الجلازون حاجز عن سنيع، عيون الحرمية، سلواد يبرود، ومدخل سنجل ودير عمار، المهلل دير قديس، بوابة عبود، دير نظام، دير جرير، دوار مخماس، الطرق كلها سالكة. كفر عقب أزمة للخارج، حاجز قلندية أزمة، جبع أزمة اندماج للخارج، ودوار الروم أزمة، حزمة سالكة، عنات سالكة، الزعيم أزمة باتجاه الشمال، والعزري أزمة باتجاه الشمال أيضا، جفتلك سالكة، طيبة سالكة، ومداخل ومخرج أريحة سالكة. أنتقل وياكم إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر الشغراب، بني نعيم، دوار تقوع، فرش الهواء، ترقمي، المصنع، كرم النشاش، راس الجورة، دورة، زيف، طريق الفحص، الطرق كلها سالكة. أما الفوار مغلقة، وسعير مغلق، طريق نبي يونس مغلقة، والعروب العجوري مغلق أيضا. أخيرا إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر الديك، جماعين، طرق كلها مغلقة، تحت جسر أودلا سالك، زعتر قرى، ودوار الطنيب، مفترق جيت، ما يسمى بيت سهار، سربورين، المربع، ورثة، دير شرف، الطرق كلها سالكة، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، طريق نابلياس، برقة، بازاريا، بيت فوريك، الفندق، إمتين، الطرق كلها سالكة، وأيضا إشارات جين صافوت سالك، كفر الأقف سالك، مدخل السوية سالك، حاجز تيسير، كثافة سير باتجاه الأخوار، وعند شبري أزمة. كانت هذه آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. طاقم العمل في إذاعة أمين 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سلامة، لحباكم إلى اللقاء.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمين 24.

نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

حقيقة غبية. يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض، فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: مساء الخير، معكم حور المصرية، أهلا بكم. استشهاد مواطنين أحدهما طفلة برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة. وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بساسو يؤكد أن الجهود الحالية في قطاع غزة ما زالت تقتصر على الجانب الإغاثي في حين لم تبدأ حتى الآن مرحلة التعافي أو إعادة الإعمار بسبب قيود الاحتلال. وزير التربية والتعليم أمجد برهم يقول إن عملية تصحيح امتحانات التوجيه تنتهي بداية الأسبوع القادم، ثم ننتقل لمرحلة الفرز وتجهيز العلامات ولم نحدد موعد النتائج ونأبل أن تتم بأقرب وقت. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف يقول إن اللجنة تواصل اتصالاتها مع التجمعات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في مختلف دول العالم لبحث أفضل السبل لضمان مشاركة شعبنا في الخارج وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية. قوات الاحتلال تعتقل مقدسيا ونجله بعد مداهمة منزليهما وتحرير مخلفات مالية بحقهما في بلدة العسوية في القدس المحتلة. مستوطنون يواصلون تنفيذ عمل توسعة في البؤرة الاستيطانية الرعوية التي أقيمت قرب تجمع معازي جبع البدوية شمالي القدس المحتلة. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 30 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 18 بعد 500 تواليا، وسط تدميرا واسعا في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط صلاح الخواجة يقول إن ما تشهده قرى المغير وعدد من بلدات محافظة رام الله يأتي ضمن سياسة ممنهجة لسلطات الاحتلال تستهدف التوسع الاستيطاني وتهجير شعبنا. الهيئة العامة للمعبر والحدود تعلن حدوث تشويش على حركة السفر عبر معبر الكرامة نتيجة إضراب لدى جانب الاحتلال ما أدى إلى توقف العمل في المعبر بشكل مؤقت. 4322 شهيدا و12 ألف جريح حصلت عدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 مارس الماضي. إلى حالة الطقس، يستمر الجو اليوم الأحد شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتاد لا تسرع ولا تعلى دائما أعلى معلمة. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل وأجورا، دينار الأردني مقابل 4 شواكل و25 أجورا، مليون الأوروبي في صرف مقابل 3 شواكل و44 أجورا. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

والله هيك مع كورونا بشمل. ها شو طابخين؟ شو طابخين اليوم؟ يا ساتر، وين هاي؟ يا

0: حرب من نوع آخر يشنها الاحتلال بعيدا عن صخب المدافع، حرب عنوانها الأوامر العسكرية الصامتة التي تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني من وجود. مهدي ليه بتصلي على النبي؟ بتصلي على النبي. حرب من نوع آخر يشنها الاحتلال بعيدا عن صخب المدافع، حرب عنوانها الأوامر العسكرية الصامتة التي تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني من جذوره. لغة الأرقام لا تكذب. وهي اليوم تكشف في تقرير مرعب لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن 6 أشهر فقط من عام 2026 كانت كافية ليتجاوز الاحتلال في سرقة الأراضي كل ما نفذه طوال العام الماضي وتحت مسميات مضللة. أوامر لاتخاذ وسائل أمنية مسمى عسكري مخادع أصدر الاحتلال تحته 49 أمرا عسكريا، وذلك منذ مطلع العام، ليلتهم 2093 دنما من أراضي المواطنين. ومن الناحية الشكلية والقانونية ينتج هذا الإجراء شكلا
1: عليه خص آخر مرة عيد

حرب من نوع آخر يشنها الاحتلال بعيدا عن صخب المدافع، حرب عنوانها الأوامر العسكرية الصامتة التي تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني من جذوره. لغة الأرقام لا تكذب، وهي اليوم تكشف في تقرير مرعب لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن 6 أشهر فقط من عام 2026 كانت كافية ليتجاوز الاحتلال في سرقة الأراضي كل ما نفذه طوال العام الماضي وتحت مسميات مضللة. أوامر لاتخاذ وسائل أمنية مسمى عسكري مخادع أصدر الاحتلال تحته 49 أمرا عسكريا منذ مطلع العام ليلتهم 2093 دنما من أراضي المواطنين. ومن الناحية الشكلية والقانونية ينتج هذا الإجراء شكلا من أشكال الاستيلاء الوظيفي، فالأرض تبدو شكليا مسجلة باسم مالكها الفلسطيني، لكنه يجرد فعليا من السيطرة عليها والانتفاع بها عبر منع زراعتها أو اقتلاع أشجارها وتقييد حركته فيها لتحويلها إلى حزام أمني ميت يخدم المستوطنات ويحمل المواطن كلفة تأمين حركة المستوطنين. الأرقام تثبت تسارع هذه السياسة، فالمساحة المستهدفة في النصف الأول من هذا العام وحده قفزت بنسبة 30% بزيادة تقارب 480 دنما عن العام الماضي كاملا، وتظهر المعطيات الجغرافية أن القسم الأكبر من هذه السيطرة تركز حول شبكة الطرق الاستيطانية الرئيسية. وتتوزع كبرى هذه الأوامر على قطاعات جغرافية مترابطة أبرزها الأمر العسكري رقم 63/26 والذي التهم نحو 165 دونما من الأراضي وتحديدا أراضي مردة وسكاكا وسلفيت لتوسيع المحيط الأمني والبصري لمستوطنات أرائيل. يضاف إليه الأمر رقم 17/26 الذي استهدف 139 دونما من أراضي بلدة رامين، والأمر رقم 45/25 الذي استهدف 121 دونما من قريتي صفا وبيت سيرة غرب رام الله، إلى جانب أراض في نعلين ودير قديس وعزون وكفر ثلث وبيتا وحوارة وقرى محافظة الخليل كبيت كاحل وإبنة ودورة وسعير. الخطورة هنا لا تقف عند حدود المساحة المكتوبة على الورق، بل في التداخل الخبيث للأدوات، حيث يدمج الاحتلال بين هذه الأدوات. الخطورة هنا لا تقف عند حدود المساحة المكتوبة على الورق، بل في التداخل الخبيث للأدوات، حيث يدمج الاحتلال بين هذه الأوامر العسكرية

وما يسميها أراضي الدولة وأمارق. الخطورة هنا لا تقف عند حدود المساحة المكتوبة على الورق، بل في التداخل الخبيث للأدوات، حيث يدمج الاحتلال بين هذه الأوامر العسكرية وما يسميها أراضي الدولة وأوامر وضع اليد، ليصنع حزاماً أمنياً غير معلن يمنع المزارعين من الوصول إلى مساحات أوسع تقع خلف المناطق المستهدفة. واستهداف الشجر ليس عفوياً، فالاحتلال يدرك أن شجرة الزيتون المعمرة هي وثيقة الملكية الحية للمواطن الفلسطيني، واقتلاعها هو محاولة لكسر الرابط التاريخي بين الإنسان وأرضه لضرب وظيفتها الاقتصادية والقانونية. ختاماً، هي سياسة تراكمية يعيد فيها الاحتلال هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالتدريج ليحول الأرض إلى مناطق مقيدة الاستخدام تمهيداً لضمها الفعلي. غزة تباد بالصواريخ، والضفة تقدم بالأوامر العسكرية، ليبقى الصمود الفلسطيني وحده في الميدان يغرس شجرة مقابل كل شجرة تقتلع، متمسكا بتراب لا يقبل القسمة ولا التهويد. خلص عليه.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمان 24، منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وبتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

0: الثانية والنصف بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمان 24. البداية بمنطقة الوسط، الطرق كلها سالكة باستثناء مدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج كفر عقب كثافة سير، جبع أزمة اندماج باتجاه الجنوب، دوار الروم أزمة، والعزرية كثافة سير باتجاه الجنوب. ننتقل إلى محافظات الجنوب، كل طرق سالكة باستثناء فرش الهواء كثافة سير، راس الجورة مغلقة، طريق الفحص أزمة وتفتيش للخارج، الفوار مغلقة، زعير مغلقة، طريق النبي يونس مغلقة، والعروب العجور مغلقة. وإلى محافظات الشمال، الطرق كلها سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، الطرق كلها مغلقة، وعنبتة مغلق للخارج. كانت هذه آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، وطبعاً أحوال الطرق متغيرة كل دقيقة. طاقم العمل في ضاعة من 24 يتمنى لكم طريقاً آمناً وعودة سالمة لأحبائكم في أمان الله.
1: مع نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل الرسالة مثل ما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمل 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين، وفلسطين تجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. استشهاد مواطنين، أحدهما طفل، برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة. وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو يؤكد أن الجهود الحالية في قطاع غزة ما زالت تقتصر على الجانب الإغاثي، في حين لم تبدأ حتى الآن مرحلة التعافي أو إعادة الإعمار بسبب قيود الاحتلال. وزير التربية والتعليم أمجد برهم يقول أن عملية تصحيح امتحانات التوجيه تنتهي بداية الأسبوع القادم، ثم ننتقل لمرحلة الفرز وتجهيز العلامات، ولم تحدد موعد النتائج ونأمل أن تتم بأقرب وقت. قوات الاحتلال تعتقل مقدسيا ونجله بعد مداهمة منزليهما وتحرير مخالفات مالية بحقهما في بلدة العسوية بالقدس المحتلة. مصطفى نون يواصلون تنفيذ أعمال توسعة في البؤر الاستيطانية الرعوية التي أقيمت قرب تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيميها لليوم 30 بعد 500، وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 18 بعد 500 تواليا، وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين. 4322 شهيدا و12 ألف جريح حصلت عدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 مارس الماضي. وإلى حالة الطقس، يستمر الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ويتراوح ارتفاع على درجة الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواقل، الدينار الأردني مقابل 4 شواقل، و25 أغرام اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواقل و44 أغرام. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن، كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أسعد الله وأوقاتكم بكل الخير والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ على الأمن، والذي يأتيكم عبر أثير ومرئية إذاعة أمن 24. يسعدني أن أكون معكم في الإعداد والتقديم، أنا العقيد علي العملة، ويرافقني في هندسة الصوت محمد أبو قرا. في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، وهو أطفالنا في مصيدة الإنترنت والتنمر الإلكتروني والألعاب القاتلة. فدعونا نواجه الحقيقة المرة بأن البيوت التي تظنونها آمنة ومغلقة باتت مستباحة بالكامل عبر شاشات الهواتف التي نضعها بين أيدي أطفالنا بكامل إرادتنا. فهناك خلف

وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساء مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماع.

0: يسعد مساكم أعزائنا المستمعين والمتابعين وين ما كنتم عم تسمعونا بحلقة جديدة من برنامجنا الاجتماعي والنفسي مساحة أمان. عم تسمعونا على إذاعة أمان 24. إيش في؟
1: وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساءً مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماع.
0: يسعد مساكم أعزائنا المستمعين وين ما كنتم عم تسمعونا بحلقة جديدة من برنامجنا الاجتماعي والنفسي برنامج مساحة أمان. عم تسمعونا على إذاعة أمن 24، إذاعة الكل الفلسطيني من رام الله والقدس وبيت لحم، 94.2 الخليل وغزة، 97.3 نابلس، 105.6 جنين، 107.6 وطوباس، 106. ما تنسوا تسمعونا أيضا على موقع البث المباشر www.amin24.bs، ولا تشوفونا صوت وصورة، شوفونا على التلفزيونات التفاعلية حضارة ومدى وكل زون. بحلقة جديدة من برنامج مساحة أمان، برنامج الدائرة الطبية والإرشاد النفسي في قيادة قوات الأمن الوطني، معكم بكل المحبة من الإعداد والتقديم الأخصائية النفسية هالة يوسف، وبترافقني بالهندسة الإذاعية والبث المرئي زميلتي دنيا خالد. يسعد مساكم، يسعد أوقاتكم، يعطيكم ألف عافية. اليوم رح نتحدث عن موضوع جدا مهم بهم كل العائلات اللي بتحافظ وبتحاول إنها تخلق صحة نفسية أفضل عند أطفالها. اليوم رح نتحدث عن قضية مهمة وهي المشكلات الأسرية، وكيف بتأثر هاي المشكلات الأسرية على تطور الأطفال. بالحلقة الماضية حكينا عن فكرة الزواج، وأن الزواج هو عبارة عن عقد لبناء حياة شراكة وأمان واستقرار لحتى نخلف أطفال سليمين نفسيا قادرين على مواجهة هاي الحياة وصعوباتها، وحتى إنهم يطوروا من أنفسهم قدر المستطاع ليخدموا هاي البلد بكل ما يمتلكون من قوة ومهارات وإرادة. اليوم استكمالاً لهذا الموضوع رح نتحدث عن الأطفال بشكل عام، ورح نتحدث قديش المشاكل الأسرية، قديش الصراعات اللي بتصير داخل هاي الأسرة، قديش الصراخ، العتاب، عدم الاهتمام، عدم وجود بيئة آمنة بيأثر على التطور تبع الأطفال. نحكي عن الجانب الأول أعزائي المستمعين، بنحكي عن التطور النفسي. للأسف في العائلات اللي بيكون فيها تفكك أسري ومشكلات أسرية بنشوف إنه القلق جدا عالي، بنشوف الخوف، الحزن، وانخفاض بشعور بالأمان عند الأطفال. بنحكي عن التطور العاطفي أيضا، بنشوف إنه في صعوبة جدا كبيرة بتواجه الأطفال اللي بيكون في أسرهم مشاكل أسرية بإنهم يعبروا عن مشاعرهم، عن انفعالاتهم، عن حزنهم وعن سعادتهم. ممكن تكون عكسية بأنه يعبروا بشكل زائد وبشكل مفرط وبشكل ملفت للنظر بأنه شيء غير طبيعي. بالنسبة للتطور السلوكي ممكن يظهر عنا العناد، عدم سمع الكلام، إنه ما بيسمعوا الكلام بسرعة. ممكن يظهر عنا العدوانية، السلوك التخريبي، وأيضا الانسحاب الاجتماعي. بحب أنوه لنقطة جدا مهمة بأنه بعض هاي الأعراض ممكن ما تكون مرتبطة بمشاكل أسرية، ممكن يكون عند الطفل سمة أو عرض من هاي الأعراض، ولكن بيكون بسبب شيء مختلف وشيء آخر، مش ضروري يكون مشكلات أسرية. التطور المعرفي أيضا بصير عنا ضعف بالتركيز، تشتت، صعوبة في اكتساب المهارات اليومية. وأيضا عنا التطور اللغوي، وهي من النقاط المهمة جدا جدا اللي هي بالتواصل تبع الأطفال اللي بيصير جدا أصعب. ومنلاقي برضو في أطفال ما بيكسبوا اللغة بسرعة، ما بيقدروا على استيعاب المفاهيم اللغوية بسرعة، ممكن أيضا يتأخروا في اكتساب بعض الحروف، التأتئة وما إلى ذلك. والأهم منهم كلهم ضعف التواصل البصري والعاطفي مع الآخرين. التطور الاجتماعي وهي من الأشياء اللي مهمة جدا اللي بتكون موجودة عند الأطفال وبيصير فيها صعوبات جدا كبيرة. يعني إحنا بنحكي عن تفاعلات اجتماعية، عن علاقات مع الآخرين، عن بناء صداقات، عن روتين يومي خلال المدرسة، خلال وجوده بالحضانة وما إلى ذلك. طبيعي عند الأطفال اللي بيواجهوا صعوبات أسرية واللي بيعيشوا في بيئة مفككة كتير صعب ينبنى هذا، خليني أسميه التفاعل الاجتماعي الجيد.

0: بنتحدث ايضا عن الصحه الجسديه. في عنا بصير كثير من الاضطرابات اللي متعلقه بصحتنا الجسديه، ممكن يكون في اوجاع بالمعده، اوجاع بالرقبه، اوجاع بالظهر، ممكن يكون في عنا صعوبه في النوم، ارق، كوابيس، ممكن ايضا يكون عنا مشكلات واضطرابات في الاكل. لهون ممكن انه يوصلنا التفكك الاسري والمشكلات الاسريه، ممكن يكون في عنا افراط في تناول الطعام او عزف تام عن تناول الطعام. طبعا التقدير الذات، بصير الثقة بالنفس جدا متدنية، شعور بالدونية، بشعور بعدم القيمة، بعدم الاهتمام، بعدم حتى الرغبة بالتفاعل مع الآخرين، لأنه ما بشعر بأنه قيمته اتجاه نفسه كثير قليلة. بنحكي عن تنظيم الانفعالات، في صعوبة جدا بالسيطرة على الغضب، على الخوف، على الإحباط، عن عدم الأمان. هاي الصعوبات اللي ممكن تواجه أي طفل عايش في حالة من عدم الاستقرار العاطفي والأسري. من أهم السمات اللي بيحتاجها، من أهم الأشياء اللي بيحتاجها الطفل عفوا، هي الشعور بالأمان. الشعور بالأمان هي والطمأنينة هي حاجة ملحة عند الأطفال توازي حاجتهم للغذاء. يعني الطفل بمجرد ما ينولد بيكون بحاجة لحنان الأم لأنه يشم ريحتها أكثر من حاجته لأنه يرضع، وبالتالي الإحساس بالأمان هو متطلب أساسي عند الأطفال. للأسف بالأسر المفككة والأسر اللي بيكون فيها مشكلات، جدا صعب بأنه ينبنى حاجز يوفر لهدول الأطفال الأمان، خاصة في حالة الانفصال أو فقدان أحد الوالدين. ممكن الطفل يشعر بعدم الأمان، بعدم الراحة، بعدم الاستقرار، وبالتالي بيعيش بأزمة نفسية يجب علينا التدخل فيها. تكوين الشخصية، للأسف الأطفال اللي بيعيشوا بأسر مفككة وأسر مليئة بالمشكلات هم بيعانوا من مشكلة بهويتهم، بشخصيتهم، بتوجهاتهم، باتخاذ قراراتهم، حتى بعلاقاتهم مستقبلا بيكون إلها تأثير جدا واضح. بالنسبة للعلاقات المستقبلية بيكون عندهم صعوبة جدا كبيرة بأنهم يثقوا بالآخرين ويبنوا علاقات صداقة ويبنوا علاقات ارتباط بالآخرين. بيكون عندهم صعوبة بأنهم يبنوا هذا الحاجز اللي هو قائم على الود والمحبة، لأنه التركيبة الأصلية لطبيعة العلاقات في مخهم بتكون شوي مش مبنية صح. من الأشياء اللي ضروري نحكي فيها هي السلوكيات الخطرة، زيادة احتمال اللجوء إلى العنف، إلى العدوانية، إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وأيضا للأسف إنه كتير من الأطفال اللي بعيشوا بتفكك أسري، وهنا ما منعمنهم، ولكن في حالات بتوجهوا للإدمان، بتوجهوا للمخدرات، للكحول، وحتى للأدوية. يعني منقدر نجملها بأنه المشكلات الأسرية والتفكك الأسري والصعوبات اللي ممكن يواجهوها الأهالي داخل الأسرة بتأثر على النمو الشامل للطفل، ممكن تعمل إعاقة كاملة في النمو المتوازن للطفل نفسيا واجتماعيا ومعرفيا وجسديا، وهذا رح يتأثر ورح ينعكس على حياته وجودتها مستقبلا. يعني هاي من الأشياء اللي أنا حبيت أسلط الضوء عليها في هذه الحلقة. جدا مهم أعزائي المستمعين نفهم ونركز بأنه علاقتنا مع أزواجنا داخل بيوتنا هي مش بتنعكس علينا فقط، هي أيضا انعكاسها كامل على أطفالنا، لنخلق أطفال سليمين نفسيا قادرين على مواجهة الحياة بصعوباتها المختلفة. ضروري نكون عنا المفاتيح الأساسية لبناء حياة صحية، لازم يكون عنا القدرة على الحوار، على المناقشة، على الهدوء، حتى ساعات الغضب لازم نبعد فيها عن الأطفال قدر المستطاع، ونميز شو اللي بينحكى واللي ما بينحكى قدام أولادنا. لنحكي بهذا الموضوع أكثر وبتفاصيل التفاصيل، خلونا نسمع مع بعض أخصائية اللغة وأخصائية تطور الأطفال إيناس ظاهر، شو بتحكي لنا عن موضوع المشكلات الأسرية والتفكك الأسري وكيف بتنعكس على نمو وتطور أطفالنا في بيوتنا. خليكم على السماع.
1: يمكن ما منتذكر أول لعبة مسكناها بإيدينا ولعبنا فيها، ولا أول مرة وقعنا وقمنا، ولا لون الغرفة اللي كنا ننام فيها، ولا حتى شو كنا نحب ناكل أو نلبس. ومع هيك هاي التفاصيل ما اختفت تماما، لأنه ممكن ننسى الأحداث، ولكن شعورنا بوقت الأحداث اللي كانت تصير رافقنا وضل جواتنا. لهيك ممكن ندخل على مكان لأول مرة نحس براحة وبهدوء بدون ما نعرف السبب، ويمكن ندخل على أماكن نحس بتوتر وضيق مع أنه ما صار أي موقف يفسر هالإحساس. أكيد ما بتضل كل الذكريات الطفولة بعقولنا، لكن كتير من مشاعرها بتبقى جوانا وبترافقنا بصمت، وبتعكس لاحقا على طريقة تفكيرنا، طريقة تواصلنا، وحتى على نظرتنا لأنفسنا. ولما نحكي عن الأطفال هون أثر التجارب الأولى بيكون أكبر من أي مرحلة تانية، لأنه أول سنوات من الحياة هي الفترة اللي بتشكل فيها الأساس اللي رح يبني الطفل عليها مشاعره، طريقة تفكيره وتواصله بشكل كامل. أنا إناس ظاهر، أخصائية نطق وسمع، اليوم رح أتحدث عن الأثر اللي ممكن تتركه المشاكل الأسرية في حياة الطفل، وكيف ممكن ينعكس على نموه العاطفي وتواصله وتطور لغته والطريقة اللي بيتفاعل فيها. بأول سنوات من حياة الطفل الدماغ بيكون عدد هائل من التشابكات العصبية، وكل تجربة بمر فيها سواء كانت حضن أو لعب أو حوار أو حتى لحظة خوف أو توتر بتترك أثر داخل هاي التشابكات بالدماغ. لكن الدماغ ما بيحتفظ بكل هاي التشابكات اللي بيكونها، الدماغ عنده قاعدة بسيطة جدا اللي بيتكرر بيعتبره مهم وبيحتفظ فيه وبيستخدمه. لما يتكرر الأمان والاحتواء والحوار والاستجابة لمشاعر الطفل، الدماغ بيحتفظ بهاي المسارات العصبية المرتبطة بهاي الخبرات تحديدا، لأنه بالنسبة له صارت جزء مهم وروتيني بحياته اليومية. وبنفس الطريقة إذا كان اللي بيتكرر كل يوم صراخ، توتر، خوف أو صمت طويل أو خلافات مستمرة على مدار اليوم، الدماغ كمان رح يحتفظ بهاي المسارات ويفسرها على إنها مهمة ويصير يستخدمها في أسلوب وتعامل الطفل. لأنه عملياً الدماغ ما بيفرق إذا كانت التجربة مريحة أو مؤلمة، هو بيتعلم من التكرار. ولما يضل دماغ الطفل مشغول بمحاولة الشعور بالأمان، طبيعي إنه ما يقدر يخصص نفس القدر من طاقته للتعلم والاستكشاف وبناء المهارات الجديدة. تخيلوا معي أنكم قاعدين بمكاتبكم وعم تحاولوا تركزوا بشغلكم، بس كل دقيقتين في حدا بيفتح الباب بعصبية، في صوت عالي، في خلاف، في مشكلة معينة بالشغل. هون بعد ساعة شو بصير في تركيزكم؟ أكيد راح يضعف، مو لأنه فقد القدرة على التركيز بالشغل، ولكن الدماغ صار مشغول أكتر يراقب البيئة اللي حواليه ويفسر ويحلل شو عم بصير. الطفل بمر بنفس الفكرة لكن بشكل أعمق، والأثر بيكون أكبر، لأنه بالنسبة لإلنا بنعرف إنه الخلاف ممكن يخلص وبعد شوي ممكن ينحل، ولكن الطفل ما بيعرف لأنه ما عنده الخبرة اللي تخليه يطمن إنه الأمور رح تتحسن. ولما يعيش بشكل مستمر بأجواء فيها توتر وصراخ وعدم استقرار، جسمه بيضل يفرز هرمونات التوتر بشكل متكرر، والجهاز العصبي بضل بحالة استعداد وتأهب، وكأنه طول الوقت عم يسأل هل أنا في خطر؟ متى رح يكون في أمان؟ ولما الدماغ يضل مشغول بهاي الأسئلة بصير في إشي مهم جدا يركز عليه، وطاقته المفروض اللي يستخدمها للتواصل والاستكشاف واللعب وبناء المهارات والتعلم بصير جزء كبير من هاي الطاقة رايح لمحاولة الشعور والبحث عن الأمان. ومن هون ممكن الطفل يصير سريع الانفعال، يبكي على أشياء بسيطة، أو منشوفه عم بيتعلق بأمه بشكل كتير كبير، أو ممكن يرفض أو يبتعد عنها. ممكن في طفل تاني يعمل العكس تماماً، ممكن يوقف عن التعبير، يضل ساكت معظم الوقت، وممكن ينسحب من اللعب أو يقضي وقت كتير كبير لحاله بدون أي تواصل مع أي طرف من العيلة. أحياناً الأهل بيحكوا إنه ابني شخصيته ضعيفة أو ابني عصبي كتير، بتعامل بعصبية أو عنيد ما بيرد علي، لكن الحقيقة كتير من السلوكيات اللي منشوفها ما بتكون شخصية الطفل الحقيقية، هي بتكون عبارة عن ردة فعل، وبتكون طريقة وأسلوب بيستخدمه جسمه لحتى يعبر فيها إنه هو مش مرتاح. لأن الطفل قبل ما يتعلم يعبر بالكلمات بيعبر بالسلوك، وإشي طبيعي. إحنا بنشوف الأطفال حديثي الولادة عم بيعبروا بضحكة في بكاء، فهون التعبير بيبدأ بشكل تدريجي وبدايته بيكون عبارة عن سلوكيات وبتطور مع الوقت. إذا كان الطفل خايف ممكن يعصب، إذا كان محتار ممكن يصرخ، إذا كان محتاج لاهتمام ممكن يتعلق بالأهل، وإذا كان حزين ممكن يسكت وما يتواصل. لهيك أنا دايماً بحكي للأهل ورا كل سلوك في شعور، وهذا الشعور نابع من فكرة اتكررت قدام الطفل بشكل مستمر، وإذا فهمنا الشعور بصير التعامل مع السلوك أسهل بكتير. وبنفس الطريقة اللغة ممكن تتأثر، لأن اللغة ما بتكبر بالحفظ وما بتنمو بمعزل عن المشاعر، والتواصل ما بتطور بمعزل عن الإحساس بالأمان. اللغة بتنمو من خلال الأسلوب التواصل اليومي مع أطفالكم. كل مرة الطفل بينادي وحدا بيرد عليه عم يتعلم، كل مرة الطفل بيحكي كلمة وحدا بيبتسم وبتفاعل معه هو عم بيتعلم وبيخلق تجربة جديدة، كل مرة بيحاول يعبر وحدا يصبر عليه وما يقاطعه هو عم بيتعلم. يعني الطفل قبل ما يتعلم ينطق الكلمات هو عم بتعلم إنه كلامه إلى قيمة وإنه هو مسموع. ولما يعيش الطفل في بيئة فيها هدوء واحتواء وتواصل، الدماغ بيكون عنده مساحة أكبر يبني فيها مهارات اللغة والتواصل. أما إذا كان معظم وقته تحت ضغط، رح نشوف إنه تواصله صار ضعيف أو أقل من قبل، أو إنه صار يحكي أقل أو فقد رغبته بالتفاعل في البيت. وفي بعض الأطفال بيكون عندهم حصيلة لغوية جيدة وقادرين أنهم يعبروا عن حالهم، لكن مع فترات الضغط والتوتر ممكن تتأثر عندهم الطلاقة الكلامية وتبدأ تظهر التأتأة، أو إذا كانت موجودة من قبل ممكن تزيد حدتها. كمان بعض الأطفال ممكن يصير عندهم تراجع باستخدام الكلمات أو يقل تفاعلهم عند وجود أحداث ضغطة بالأسرة بشكل عام. وهون بدي أنوه لنقطة مهمة جداً، أكيد إحنا ما بنعتبر كل تأخر لغوي سببه الجو الأسري، ولا كل طفل عنده تأتأة بتكون سببها مشكلة داخل البيت، لأنه هاي الاضطرابات إلها أسباب كتيرة، وأحياناً بتكون مرتبطة بعوامل نمائية أو عصبية أو وراثية. لكن بنفس الوقت البيئة اللي بيعيش فيها الطفل ممكن تخفف من هاي الصعوبات أو تزيد حدتها. لهيك إحنا كأخصائيين لما نتعامل مع الطفل منركز كتير على طبيعة روتينه اليومي، كيف بقضي يومه؟ مين أكتر شخص بيقعد معه؟ كيف طريقة التواصل بالبيت؟ هل في حدا بيقرأ له قصة؟ هل في حدا بيلعب معه خلال اليوم؟ هل في وقت بدون تلفزيون وشاشات وموبايل؟ في وقت إنه نحكي مع بعض نتحدث أكتر؟ لأنه صدقوني أحياناً 10 دقائق من التواصل الحقيقي والفعال مع الطفل بتعمل فرق أكبر بكتير من ساعات طويلة من الانشغال حواليه بدون وجود أي تواصل مباشر. وفعلياً الطفل ما بدور على أهل كاملين، هو عم بدور على أهل حاضرين، بدور على أم قادرة تحضنه وتسمعه حتى لو كانت تعبانة ومشغولة خلال يومها. هو بيدور على أب قادر يخصص له شوي من وقته ويحسسه أنه مهم حتى لو كان يومه طويل. وبالنهاية في رسالة واحدة بتمنى تبقى معكم، أنه الطفل ما بيحتاج بيت مثالي، لأنه أكيد ما في بيت كامل، بس هو بيحتاج بيت يحس فيه بالأمان حتى لما تكون الحياة صعبة، لأنه الأمان العاطفي ما بنعتبره رفاهية ولا شيء إضافي، وعملياً هو الأساس اللي بتنبنى عليه شخصية الطفل وثقته بحاله وطريقة تواصله وحتى نظرته لنفسه وللحياة. ويمكن الطفل لما يكبر ما يتذكر كثير من التفاصيل عن طفولته، بس راح يحمل كثير من المشاعر جواته، وهي المشاعر اللي عاشها يوم بيوم. فإذا قدرنا نعطي أطفالنا شعور إنهم محبوبين ومسموعين وآمنين، فإحنا ما بنكون بس ربينا طفل، إحنا بنكون ساهمنا ببناء إنسان متوازن قادر يحب ويوثق ويتكيف مع الحياة. ولما يكبر هذا الطفل رح ينقل للي عاشه لغيره بطريقة تواصله بعلاقاته وبطريقة تربيته لأطفاله وبالدور للي رح يقوم فيه بالمجتمع، لأنه إحنا سواء انتبهنا أو لا كل يوم عم نشارك في تشكيل الوعي الجمعي للمجتمع للي رح يعيش فيه أطفالنا. وبرأيي أعظم استثمار ممكن نقدمه لمجتمعاتنا بناء طفولة سليمة. بحب أشكر الأستاذة الأخصائية النفسية هالة أبو بكر على إتاحة هاي المساحة لطرح هذا الموضوع. تحياتي للجميع.
0: يعطيك العافية الأخصائية إيناس طاهر، أخصائية تطور الأطفال والنطق واللغة. يعني كفيتي ووفيتي، ركزتي وسلطتي الضوء على قضايا جدا مهمة. اليوم لما نحكي عن الأطفال أعزائي المستمعين، إحنا بنحكي عن صفحة بيضاء، طفل صغير بحاجة لحب لحنان لأمان، ما تستقل بقدرة الأطفال ولا بذكائهم ولا بإمكانياتهم. حتى الطفل اللي عمره شهر وشهرين هو بيميز المشاعر، هو بيميز الأحاسيس، هو قادر يميز الحب والحنان. حتى في بعض الدراسات اللي بتأكد بأنه الطفل وهو جنين في أحشاء والدته هو بيحس بالحب والعاطفة. فركزوا على المحبة، على العطاء، على التربية السليمة لحتى يطلعوا أولادكم سليمين نفسيا. أطفالكم أبناء الحياة، فركزوا على إنهم يكونوا قادرين على مواجهة هاي الحياة وصعوباتها المختلفة. خلوا هذا البيت مكان الدفء، مكان الأمان، هاي المساحة الآمنة اللي بعبروا فيها أطفالكم عن مشاعرهم وعواطفهم بدون خوف بدون تردد. حتى لما بدكم تتحاوروا معهم تحاوروا معهم بذكاء، أعطوهم مساحتهم الكافية. ولما بدكم تتناقشوا بأي شيء بخصكم ضروري جدا تكونوا قادرين على التمييز بين الحوار اللي ممكن يصير أمام الأطفال والحوار اللي مش لازم يصير أمام الأطفال أبدا. احموا عائلاتكم واحموا أطفالكم بأنه أي مشكلة وأي نقاش حاد داخل هذه الأسرة يكون ضمن معايير وضمن حدود. الطفل بيتعلم منكم كيف يتعامل مع الآخرين، كيف يكون صداقات، كيف يبني علاقات، فكونوا نموذج جيد. فكونوا نموذج جيد. يعني حاولنا بهذه الحلقة نسلط الضوء على أهمية وجود بيئة أسرية آمنة صحية سليمة قائمة على معايير ومبادئ أساسية لبناء شخصية طفل متوازنة قادر على التواصل، قادر على الحياة بكل محبة وبكل طاقة وبكل تفاعل إيجابي. حبوا حالكم، حبوا عائلاتكم، وحبوا أطفالكم، وأكيد حبوا برنامجنا، وما تنسوا تسمعونا على إذاعة أمن 24. كنت معكم بالإعداد والتقديم من برنامج الدائرة الطبية والإرشاد النفسي بكل المحبة الأخصائية النفسية هالة يوسف، ورافقتني بالبث المرئي والهندسة الإذاعية زميلتي دنيا خالد. دمتم بخير، دمتم بمساحة آمنة دوما، حافظوا على أطفالكم.

وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساءً مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماع.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: الرابعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، تقرأها عليكم تالا الهدارة. في قطاع غزة استشهد مواطنان على الأقل وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء قصف نفذته مسيرة للاحتلال استهدف ورشة حدادة في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة. ومن جهة أخرى، ضبطت الشرطة مركبة بعد قيام سائقها بأعمال التفحيط في محيط الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين، معرضا حياته وحياة المواطنين للخطر ومتسببا في إقلاق الراحة العامة. وأوضحت الشرطة أن الفحص أظهر أن المركبة منتهية الترخيص، كما أن رخصة قيادة السائق منتهية أيضا، وأكدت أنه جرى حجز المركبة والتحفظ على السائق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول. أقدم 3 أشقاء على تسليم شقيقهم إلى فرع المباحث العامة للاشتباه بارتكابه عددا من جرائم السرقة التي استهدفت منازل مواطنين في مدينة الخليل. وأوضحت الشرطة أن المشتبه به كان مطلوبا لفرع المباحث العامة على خلفية عدد من قضايا سرقة المنازل، وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه به واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مثمنة هذا الموقف المسؤول الذي يعزز الشراكة المجتمعية ويؤكد أن الجميع شريك في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون. في ملف الأسرى، طالبت الجامعة العربية بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة للنظر في الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الأسير القائد مروان البرغوثي داخل سجون الاحتلال، والسماح بزيارة طبية مستقلة له ونقلها إلى مستشفى خارج السجون إذا استدعت حالته الصحية ذلك، إلى جانب الإفراج الفوري وغير المشروط عنه. وأدانت الجامعة ما وصفته بالانتهاكات الممنهجة بحقه، مؤكدة أنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته، داعية الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال وحماية الأسرى الفلسطينيين. في ملف الاستيطان والاعتداءات على المقدسات، اقتحم 135 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته. وفي السياق، واصل مستوطنون أعمال توسعة بؤرة استيطانية رعوية أقيمت مؤخراً قرب تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس، في خطوة تهدف إلى توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتضييق على تجمعات البدوية ودفعها نحو التهجير القسري. وفي الأغوار، هجم مستوطنون مسلحون عددا من المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم بقرية تياسير شرق طوباس، وأعاقوا عملهم بالتزامن مع محاولات متواصلة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. في سياق متصل، جرفت قوات الاحتلال 100 دنومات من الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار الزيتون في منطقة الحريقة الواقعة بين قريتي دير قديس وخربثة بني حارث غرب مدينة رام الله، وذلك بهدف ربطها بمستوطنة، في استمرار لسياسات مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية. توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ورياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. في ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24. كنت معكم أنا تالا الهدار وزميلتي من الهندسة الإذاعية دنيا خالد، وبعد قليل تستمعون إلى حلقة جديدة مع سيادة الفريق جبريل الرجوب، ومعي أيضا أنا تالا الهدار. في أمان الله.

مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية عبر أثيرنا أثير إذاعة أمن 24.

وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساء مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماع.

0: يسعد مساكم أعزائنا المستمعين وين ما كنتم عم تسمعونا بحلقة جديدة من برنامجنا النفسي والاجتماعي، برنامج الدائرة الطبية والإرشاد النفسي في قيادة قوات الأمن الوطني، برنامج مساحة أمان. عم تسمعونا عبر إذاعة الكل الفلسطيني، إذاعة أمن 24 من رام الله، بيت لحم والقدس 94.2، الخليل وغزة 97.3، أريحة 107، نابلس 105.6، جنين 107.6، وطوباس 106. ما تنسوا أعزائي تسمعونا عبر موقع البث المباشر www.amn24.bs، ولا تشوفونا صوت وصورة، شاهدونا على التلفزيونات التفاعلية حضارة ومدى وكولزون. بحلقة جديدة من مساحة أمان معكم بالإعداد والتقديم بكل المحبة الأخصائية النفسية هالة يوسف، وبترافقني بالهندسة الإذاعية والبث المرئي زميلتي دنيا خالد. يسعد أوقاتكم أعزائي المستمعين. اليوم بحلقتنا رح نتحدث عن موضوع جدا مهم استكمالا للحلقة السابقة. بالحلقة السابقة من برنامجنا تحدثنا حول المشاكل الأسرية وتأثير هاي المشاكل على تطور الأطفال من مختلف المناحي. اليوم رح نتحدث بشكل موسع أكثر عن المشكلات السلوكية اللي بتصير عند أطفالنا. هل هاي المشكلات مكتسبة؟ هاي المشكلات بتنولد معهم؟ هل هاي المشكلات مرتبطة باضطرابات معينة؟ رح نجاوب عن كثير استفسارات، ولكن خلوني قبل أرحب بضيفتنا باستوديوهات أمن 24 أخصائية التوجيه والعلاج السلوكي الأستاذة والأخصائية مجد ملحم. أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا فيك حبيبتي.
0: أهلين مجد، يعني أنت نورتينا أول إشي بالاستديو. إحنا اليوم حابين نستفيد من خبرتك وكفاءتك بهذا المجال، وأكيد كتير من الأهالي اليوم بيستنوا حلقة زي هاي نسلط فيها الضوء على قضية تعتبر الأهم اليوم عند أطفالنا. صحيح. اللي هي المشكلات السلوكية. اليوم للأسف يعني أستاذ مجد عم نشوف مشكلات سلوكية خطيرة وكبيرة عند أطفالنا نتيجة مثلا البيئة، نتيجة مشكلات أسرية، نتيجة السوشيال ميديا والغرق جدا كبير فيها. يعني بديش أحكي أسباب، رح أترك لك أنت المجال، ولكن خلينا نحكي أستاذ مجد بالفقرة الأولى من برنامجنا اليوم، خلينا نحكي عن استقرار الأسرة وقديش بيأثر الاستقرار عند الأسرة على سلوكيات هذا الطفل.
1: شكرا على الاستضافة، وفعلا الموضوع كتير مهم كونه عم بيكون في عنا هلأ أعداد هائلة من الأطفال عم بيكون عندهم اضطرابات للأسف، وهي الاضطرابات هلأ موجودة في كل البيئات، بيئة المجتمع، بيئة المدرسة، بيئة البيت، العائلة الكبيرة، الشارع، عم بيكون في عنا مشاكل كتير كبيرة زي ما قلتي وتفضلتي. أكيد في عنا مسببات، هلأ الأسرة واحدة منها، وفي عنا كمان مسببات مختلفة بالعادة بتأثر على أولادنا، منها التقليد، السوشيال ميديا، الفاقد التعليمي اللي أولادنا عم بيقعدوا في البيت مدة زمنية كتير طويلة. صحيح. فبالمقابل وقت الفراغ بزيد، ولكن الأسرة فعلا هو سبب رئيسي. إذا الطفل مش عم بيكون مرتاح في بيته، مش عم بيكون حاس بأمان في البيت، طبيعي إنه الصحة النفسية عنده كلها تتأثر، فبالمقابل كمان الصحة السلوكية بتتأثر جدا.
0: أكيد. فكيف ممكن نحكي شو هي السلوكيات اللي ممكن تظهر عند الطفل نتيجة، خلينا نحكي، مشكلات أسرية، نتيجة مشاهد إلها علاقة بالعنف، الصوت العالي، بيئة غير آمنة، شو ممكن يظهر عند الطفل؟
1: هل إحنا حددنا نوعية معينة من السلوكيات اللي هي السلوكيات اللي بتيجي من الأماكن الآمنة، البيت، اللي هو يعتبر أهم إشي. هلأ كتير أوقات من الأطفال اللي بواجهوا مشاكل في الأسرة، خصوصا كان في عنا عنف، في كتير مشاكل بنواجهها إنه أولادنا بيكون عنا سرحان كبير في البيئة التعليمية. كيف مجد شو العلاقة لما الولد عم بحس إنه أمه خايفة أو أبوه خايف، سواء من مستوطنين، سواء من عنف أسري، سواء من تهجمات من العائلة الكبيرة؟ أولادي حتى هم بالحصة، أطفالي اللي هم الأطفال اللي تحت العلاج، حتى هم بالحصة بيكونوا عم بيفكروا بأمهم. طب ماما شي السيف، بابا هي السيف، عقلهم بروح. هلأ المس بتبلش، ابنك بسرح، ابنك ما بسمع الكلام، ابنك برضاش يحل، ابنك ولا كأنه بالحصة. بس حقيقة في عنا إشي رئيسي، ابني مش آمن. في بعض نهاية التدخلات عملوها ب قريب النبي صالح، بعض العائلات اللي كانت تتعرض للعنف من قبل المستوطنين في مكان معين كانوا أكتر صفوف عم بتواجه مشاكل من ناحية سلوكية مع أطفال، سرحان، فقر تعليم كتير شديد، انحلت بتليفون، إنه الأهل بيقدروا يطمنوا عليهم باللحظة اللي بيخافوا، انحلت بتليفون. وانس الطفل صار حاس إنه أمه سيف، أبوه سيف، he was fine.
0: 100% مرات. وهون منأكد يعني أسف على المقاطعة بأنه الاحتياج الأساسي للطفل هو الشعور بالطمأنينة والأمان. يعني أنا ذكرتها بالحلقة الماضية بأنه
1: حتى إحنا كمان
0: يعني أنا ذكرتها بالحلقة الماضية بأنه حتى الجنين لما ينولد هو ما بيكون يفتش على صدر أمه عشان يأخذ حصته الغذائية أو يأكل. هو بيكون يفتش على
1: قلبه 100%
0: عشان يشعر بالدفء، عشان يشعر بالراحة، عشان يشعر بأنه هو ما خرج من هذا الجسد جوا.
1: صح
0: 100%. فالأمان هو خلينا نحكي هو أول درجة على سلم ماسلو لحتى الأطفال يعيشوا براحة،
1: وبنفس الوقت هو أول تريجر للسلوك.
0: 100%.
1: يعني هو أول إشي عشان طفل يكون آمن ومرتاح ويعطي هو أول سبب لتريجر السلوك.
0: لما الطفل أكثر.
1: لما الطفل يكون عنده الأمان مش كافي ومش قوي فعلياً دي حاول يبقى أماكن تانية بطرق تانية. يعني بعض الأطفال اللي بيحسوا أنهم بحاجة الاهتمام والحماية من قبل الأسرة بيصيروا يطلبوها بطرق سلبية. إذا أنا مش قادر أخذ الاهتمام بالطريقة الطبيعية أنا شاطر علاماتي عالية المس بتحكي عني حلو أنا بتتوقعي كأخصائي أو كأم أنا بتتوقعي بخليكي تخافي على ابنك أكتر أو بخليكي كتير تقلقي أكتر أو على الأقل تحبي أكتر. أنا بتحسي أكتر طفل اللي بجنن وبيحترم الكل ومهتب وعلاماته كاملة، ولا الطفل اللي بيعمل حاله واللي بيضرب واللي مس بترن عليك تحكي عنه؟
0: أكيد أكيد التاني،
1: الطفل التاني
0: أكيد طبعاً.
1: أنو أسرع
0: لأنه هو بيحسسني دائماً بالخوف عليه.
1: وكمان برضه إذا قمنا موضوع الخوف كمان برضه الإحراج، مين بحرجك أكتر؟ مين بخليك جننون المدرسة قد ما رنوا عليه؟ شغلي صار يطردني قد ما بروح.
0: هل الطفل واعي لهاي التفاصيل مجد؟
1: رح تنصدمي إنه هذا ببلش حتى من عمر 3 سنة وطالع.
0: يعني أنا بشوف الأطفال مثلا اللي بتضرب بعض بالبيت الإخوة لأنه بيكون بحكولك
1: يلفت أنه أسرع تقومي لأولاد تحكي لهم أنا فخورة فيكم كتير كيف أنتوا بتحبوا بعض، ولا تقومي تقاتلوا مع بعض؟ أنه بيخليك تقومي
0: اللي بيخليني أقوم أسرع عنهم يضربوا بعض،
1: بيخليكي تخفف الطوش بينك وبين زوجك. طفل قاعد بصرخ ولا طفل قاعد بيلعب مبسوط؟ اللي بصرخ بتركديله أكتر، فبالمقابل هي كان سيك أتنشن هيك.
0: بس برضو بدي أكد على نقطة أساسية، يعني بأنه الأطفال مختلفين جدا مجد.
1: صح.
0: يعني جدا طرقهم بالتعبير مختلفة. في أطفال ممكن بمشهد معين أو اتجاه صدمة معينة يكون دورهم بأنهم ينسحبوا، في أطفال يعيطوا،
1: تبول لا إرادي
0: أو ممكن تبول لا إرادي، وفي أطفال ممكن يضحكوا ويمزحوا ويغنوا،
1: خسارة تعليم كبيرة.
0: وفي أطفال ممكن ينفصلوا عن الموقف كليا ولا كأنه صار.
1: صح.
0: 100%. وتحسي أنه الموقف انشطب من باله
1: تماما.
0: بس مين الأصعب؟ خلينا نحكي مين الأخطر؟ هل الطفل اللي بيعبر عن الغضب ولا الطفل اللي ما بيعبر وبضل ساكت؟
1: الطفل السالم بالعكس هو أكثر عرضة لأنه الموضوع يتشعب أكثر. لأنه أنت بتخيلة إذا أنت هلأ عم بتفكري بإشي في راسك تمام؟ إذا ما حدا صلح لك إياه من وين تاخذ الجواب؟ من عقلك.
0: 100%.
1: عم تاخذ الجواب من عقلك. لتسي اثنين عم بيتطلقوا والطفل مش عارف، سامع وشاف بس امه واهله ما حكولوش وهو عمل حاله مش عارف. بتتوقعي التساؤلات مين برد عليها؟
0: مخه، هو برد على حاله.
1: تهيؤاته حيتركوني، كل واحد حيتجوز، حيخلفوا، انا رح ابطل فيه إشي. بس باللحظه اللي بيحكي رح ينصدم انه الكل عم بفكر فيه.
0: صح.
1: لو أنا انفصلت أنت روحي، لو أنا صار عندي أنت أول واحد، فبصف الطفل عم بياخد سكيورتي عالية. أكيد الطفل اللي بيعبر سواء بطرق سلبية أو بطرق لغوية هو كتير أأمن لأنه I have something to go to، صار في عندي إشي to face. بس الطفل السالنت ما شاء الله حبيبي تقبل الموضوع بهدوم أحلى
0: ما أنا
1: ويرضى عليه
0: 100%.
1: بس أنت مش عارف إيش في جوا. زي مثلا أطفال بحب دايما أحكي بهاي المواضيع، ممكن مش كتير ناس بحبوا نحكي موضوع الدين. طفل كتير ما بتخاف نحكي. في واحدة قالت لها عن موضوع إنه الله دايما عم أنت مش محجبة، ربنا بده يرفعك من شعرك.
0: صحيح.
1: ما صارحتني في الموضوع يا حرام، لحد ما بالليل صارت عم تقولي ماما الله بحبناش. عملت سيناريو كامل وحللته وصار في عندنا مشاعر سيئة تجاه الدين، كان ممكن حله بكلمة صغيرة.
0: 100%.
1: The second we answered كل شيء راح.
0: 100%.
1: كل شيء راح، الحب رجع، الإيمان رجع.
0: وإحنا يعني من منصتنا هون مش دائما بنحكي بإنه الحل ل 90% من المشكلات النفسية التعبير، مساحة آمنة. اليوم برنامجنا اسمه مساحة أمان. إحنا بس بحاجة لمساحة، الصغار والكبار فينا كلنا بحاجة لمساحة.
1: مش عم نحكي نوافق بالضبط،
0: للحوار
1: مساحة تعبير. مش عم بحكي وافقي.
0: صح.
1: بس أعطي مساحة تسمعي، ما تحكي هاي تربية حديثة. لا صحيح. أنا معك مش تربية حديثة، بس قرارك بتنفذ، بس قبل تنفذي اسمعي
0: أعطيني مجال إنه يحكي.
1: صحيح إذا في مفهومات، إذا في مفهومات خطأ.
0: صحيح. طيب في اليوم دراسات مجد، يعني وأنا بحاول أحضر لليوم لهي الحلقة، في كتير دراسات اليوم أوروبية للأسف، ولكن صحيح. كتير دراسات بتحكي، يعني من 2022 لليوم في عدد هائل من الدراسات اللي أثبتت بأنه السلوك هو مش وليد البيئة وليس مكتسب، في جزء كتير كبير وبتعدى النص، احنا بنحكي عن 55% لأكتر من السلوكيات هي وراثية محملة على الجينات. يعني في كتير تجارب، احدى التجارب اللي قرأتها بيحكي انه فصلوا الاب عن الطفل ولكن كان بيحمل نفس السلوكيات اللي موجودة عند والده مع انه كتير بعاد عن بعض. هلا انا بعرف اخصائيين السلوك بيركزوا على فكرة انه التقليد والنموذج وانه كيف الولد بيقلد وبيبتكر، وهذا الشيء موجود بحياتنا احنا عم نلاحظه. يعني انا كأم عم بشوف ابني عم بيعمل كتير حركات عم بيعملها والده، وبتلاقيه بيقلده بحاول انه يتشبه
1: صح
0: 100%. ولكن اليوم الدراسات بتأكد انه في جزء هي جينات. شو رأيك بالموضوع؟
1: اكيد، بس اكيد هذا الحكي صحيح 100 نحكي 100 بحسب انت عم تحكي بالناس عم بتأكد الموضوع هذا، وانا مع هذا الموضوع، ولكن فعلا نقطة معينة لازم الكل يعرفها، الجينات مش معناها انه السلوك رح يطلع للطفل. في عنا اشي كتير مهم، هلا بالعادة بعض الاضطرابات بتكون كامنة تنيد التريجر، يعني ممكن انا ماخذه من صحيح. بابا سلوكيات بس مستحيل تطلع لحد ما يجي هذا التريجر. في بعض الاطفال بضلهم مع هذا الجينتك نحكي اللي عندهم
0: مخفي طول عمرهم
1: وما يطلعش
0: مخفي.
1: عن نقطه معينه يطلع
0: مزبوط
1: زي سيف رجزم زي الروماتيزم، ممكن يكون موجود صح. طول العمر بالجسم بس مستحيل يطلع الا عند الولاده
0: صح.
1: مستحيل يطلع الا اذا اخذت دواء عمل تريجر لهذا الاشي. فللاهل بحب يعرفوا ما تخافوا، مش معناها اذا انت حامل للجين معناها ابنك رح يكون عنده، ممكن انت عندك الجين والطفل عنده الجين وممكن ما يطلع اذا كان في بيئة امنة
0: 100%.
1: ما نحتاج، فبالمقابل قدر ما يعني على قد ما انا بحمل الصدمات. بيئة
0: صحيح
1: بخفف من ظهور هاي الجين، والاحسن من هذا اذا كان على عمر يكون كبير يقدر يتعامل معها.
0: صحيح.
1: يعني يكون
0: الروماتيزم
1: بالضبط ظهر على عمر اكبر كثير احسن ما ظهر على عمر صغير اللي ما بيقدر يتعامل معه.
0: صحيح.
1: يتحكم باكله بالرياضه بالوزن بكل شيء، على كبر كثير بيكون اهون لانه الطفل بيكون والشخص بيكون عنده مساحه يتعامل معه. فانا علي اوفر لابني اكبر مقدار بيئه من الامان، مش عم نحكي عن الامان الواسع والشديد، عم نحكي عن الامان بحيث ابني لما يكبر يكون قادر يواجه.
0: صحيح 100%. يعني اليوم لو بدنا نحكي يا مجد عن أساليب التربية المتوازنة، بدناش نحكي تربية حديثة، بدناش نحكي تربية قديمة، لا بدنا نحكي بسياسة خد الآيباد مامي اتسوكي
1: اهدأها بس
0: ولا بدنا نحكي بسياسة هاي الشبشب قوم أدرس.
1: صح.
0: بدناش نحكي بهدول الأسلوبين. اليوم احنا كأمهات، يعني احنا بنحكي عن جيلنا، احنا كأمهات شو الأسلوب التربوي اللي لازم نشتغل فيه مع أطفالنا؟
1: امبارح كان عندنا لقاء بالمحكمة العثمانية، كنا عم نعمل مع مجموعة أمهات وكان جزء من أجمل اللقاءات، كنا عم نحكي عن كيف نعمل نسخة أفضل منا كأمهات من غير تأنيب ضمير ومن غير ما نحس دايما إحنا مقصرين مشان فيديوهات وريلز اللي عم نشوفها اللي عم بتخلينا نحس إن إحنا
0: مقصرين كتير،
1: إحنا ضعاف
0: صح،
1: إحنا مش مناح، إحنا ولا عمرنا كنا كفاية
0: صح.
1: هاي الفيديوهات أنا كل فيديو بشوف إنه أم قاعدة مع ابنها ساعتين بحس حالي الله
0: ليش أنا مش قادرة أعمل هيك،
1: بس بالحقيقة هذا الأم هي وفرت هذا الفيديو عشان تعمل
0: ميبا.
1: بس بالواقع هو مش هيك. فتعليقا على هنا إيش أنا بقدر أعمل كأمهات، هون بتمنى تفهموني من القلب كأمهات وكأباء، ما تغيروا، اعملوا المناسب بحسب البيئة، حافظوا على القرارات. بدك تطبخي قعدي على جوال، ما حدا بلومك أنه بالنسبة إلي البديل أنه يقعد وقت فراغ، لا
0: أوكي.
1: إذا أنت عندك طبيخ عندي جوال، بس في عنا شرط، إذا أنت عم تطبخي وفي أولاد عم بيلعبوا ممنوع جوال، طالما في بيئة تفاعلية ممنوع، مش أنا طلعت من دائرة عادي صار ممنوع، يعني عم نحط جزم نهائي ممنوع تعطي الجوال، لأنه في عندي مساحة حلوة ابني يتعلم منها. بس ما عندي أولاد وأنت لحالك أعطي، ما تفكريش مرتين، ما تفكر إذا أنت تعبان كتير ومريضة أعطي، لأنه البديل أسوأ. البديل حتعصبي رح تصرخي عليه، والبديل التاني رح يوجعني كمان إنه ابني قاعد لحاله هيك بتصفن سرحان.
0: بس إحنا بنعرف مجد بإنه، يعني أنا كأخصائية نفسية بحكي لك، إحنا بنعرف بإنه للأسف التكنولوجيا الأيبادات والتليفونات وما إلى ذلك بمختلف البرامج، حتى البرامج التعليمية اللي فيها بمختلفها، هي جزء أساسي من التأخر عند الطفل، تأخر اندماجه بالواقع، تأخر النطق، تأخر التواصل، اندماجه وغوصه بعالم افتراضي.
1: هلأ على دراسات صار في عنا شفت،
0: أوكي،
1: هلأ صار في عنا شفت، بطلوا يحكوا عقا أو لا، يعني كلمة ما تعطوا الجوال وأعطوا الجوال نوعا ما بنقدر نحكي إن هلأ بطلت موجودة في الدراسات، صارت متى وكيف وشو النوع. يعني أوكي. تلفزيون مش جوال، التلفزيون مساحة واسعة، مكان ثابت، 100%
0: أهون، بضله أهون
1: التلفزيون، في عندي باك جراوند واسعة، يعني بقدر أشوف كل المحيط
0: 100%. الجوال فيلم عائلي بس
1: الجوال أنا بفوت جوا والجوال متنقل،
0: صح.
1: يعني الجوال بالصالون، بالحمام، بغرفة النوم، بالقعدة، وأنا عم باكل وأنا عم بشرب وأنا على الدرج،
0: 100%.
1: بالتلفزيون له مكان ثابت فعليا، إذا ابني تحرك عينه هناك بروح. كمان النوع، إذا المحتوى بطيء ليش لا، إذا المحتوى سريع ممنوع. أوكي. المحتوى البطيء بقول لك ما بدخل الطفل بالهرمون الفيز اللي بصير في عندي، اللي هو قوم بسرح، لأنه البطيء بتضلك على طول انت
0: عايشه مستثارة موجوده
1: بالضبط، بس لما يكون سريع بضيع. فعشان هيك هلا صار في عندنا شفت اللي هو متى، يعني كيف انا قلت حطيت حزم بانه ممنوع اذا في عندي بيئه تعليميه او بيئه اولاد عم بيلعبوا ممنوع اقرب الجوال، بس انا لحالي بالدار فيش عندي بديل، نحكي مش ما في عندي ألعاب وابني مش عارف يلعب لحاله، ممكن أقعد نص ساعة، تلت ساعة،
0: أوكي.
1: يعني روحي على آيكون مول كله شاشات،
0: صح.
1: روحي بسوبر ماركت فاتح، في الدار كلهم فاتحين جوالات،
0: الكل يعني ماسك. بس نحاول نقنن قدر المستطاع،
1: لازم نقنن. هلا الفكرة نص ساعة على ساعة على ربع بالنهار ما بيعملوا إشي، خصوصا إذا كانوا متفرقات ومقطعات.
0: يعني إحنا بنحكي عن أطفال من أي أعمار؟
1: هلأ
0: المستمعين
1: احنا بنفضل دايما فوق عمر 4 سنوات 5 سنوات،
0: اوكي. لساعات اليوم بنشوف اطفال للاسف مجد عمرهم سنه معهم جوال،
1: بكون مسكين، صح.
0: يعني احنا للاسف اليوم اذا بتركبي تاكسي بيكون في
1: ست معه
0: مش عارفه تسكت ابنها،
1: الجوال.
0: ماسك الجوال وعم بحضر هالصيصان، ما بتطفي هالصيصان الا هو قلب هو الصوص الخامس، عجب على الدنيا،
1: صح. بالتاكسي، متخيله
0: وبصير يترمى بالارض وبصير، وانت بتعرفي للاسف بانه حتى مجتمعنا
1: متقبلش.
0: ما بيتقبل،
1: سكتي
0: بالضبط، سكتي ابنك شو ماله، مش طبيعي، ماله إشي، وديعة أخصائية، صح. كتير بنسمع هاي المصطلحات،
1: عشان دايما شو نعمل؟ بنصح الأهل أعطوا الجوال أنتوا وهذبوا، يعني ما تضلك مخبي الجوال لحين ما تحتاجيه، لا، أدمي اليوم وهذبي السلوك، يعني أعطيها نص ساعة وضلك وقفي كل 5 دقائق أو بدي أحكي تليفون، بتصير نوبة، صح؟ رجع الجوال، بدي إياها جوالي، صحيح. بس أنت وين؟ في مكان آمن، أنت في دارك، لو عجب بتروحي على الحمام لحد بتخلص النوبة بتطلع. ماما خلصت حكي مع بابا، خد جوالي يا عمري، أخذوا 5 دقائق، سيت أحكي مع تيتا تعطيني جوال، بتصير كمان نوبة لحد ما يصير لحالي يقولك خدي الجوال بدي شيء. لما أروح على الدكانة أو على السيارة بقول له أعطيني، حيعطيني، لأني عالجت وين؟
0: بالبيت،
1: مكان آمن.
0: 100%.
1: هاي المشكلة، الأهل بيجي بيعالجوا بالطلعات، بالمولات، بالعزايم، لما بدوحي أرجلوا مع صحباتهم.
0: أنت بتعرفي، يعني تعقيبا على هذا الموضوع، وأنا اليوم بحكي يعني من تجارب عم بعيشها بعيوني، في نوع من خليني أحكي لك من الوصمة، من التعليقات الجارحة اللي بيسمعوها الأمهات. اليوم في جلد للذات عند، صح. الأمهات بطريقة مش طبيعية،
1: وجلد حمكنا لحالهم
0: 100%. يعني اليوم مين، يعني أنت بتكوني بموقف بتعطي ابنك التلفون لأنه مش عارفة تسكتيه أو مش عارفة تتصرفي معاه أو أنه عجب عليك عند الناس، عطول مثلا بتكون معاك حماتك فبتجحرك، ما هي معوديته على التلفونات، بدها تريح راسها وما إلى ذلك. يعني أنا بحكي لك نموذج، قصة صغيرة، يعني قديش في تعذيب من المجتمع، صح. ايضا وضغط من المجتمع على الام بانه انت لازم تكوني ام مثاليه. طب ما هو فيش قدره بانه احنا نكون ملائكه، صح. وصانعين للمستحيل،
1: صح.
0: قدر الامكان بنحاول، وكل يوم بدايه جديده، وكل يوم بنحاول مع اطفالنا. بس هل اذا عندنا مشاكل، اذا عند اطفالنا مشاكل سلوكيه، هم صاروا مش اطفالنا وصرنا نكرههم واحنا بطلنا امهات مثاليات، صح. وصرنا سيئين، كيف نتصرف مع هاي المعضله اليوم؟
1: من الاشياء اللي بحكيها، من الاشياء اللي هلا قلنا الاقتراح هذا، هي من اروع الاقتراحات الناجحه حتى في العلاج.
0: أوكي.
1: يعني اطفالي هلا الام تترك الجوال والطفل بيقربش عليه، هذا التدخل لأنه صار بمكان آمن عشان ما تضطر تشوفي قدام الناس. بعرف
0: اللي هي السحب المؤقت كل شوية
1: السحب المؤقت بس دايما justified بدون قهر أعطيني إياه. No justified ليش تحكي تليفون ماما؟ مش هذا وقته إلو 45 وحنا متفقين ال 45 قطعيهم عشان يصير ابني لحاله ماما خدي انت وانا عملنا كتير أشياء حلوة. أول إشي قطعت الاستثارة بطل في عندي استثارة طويلة لأنه بالعادة أولادنا ببلشوا يعصبوا إذا طولوا بصير انغمس
0: صح.
1: أنا بصير أوقف وانس حسيت بده أعطيني أحكي تليفون بتصير النوبة قصيرة كمان مرة قصيرة كمان مرة قصيرة. نصيحة ما تستني تطلعي برا مع الناس عشان تعالجي
0: اليوم يعني مجد أسف على المقاطعة عم نحكي عن نوبة الغضب اللي لها علاقة مثلا بالجوال في كتير أشياء
1: الملزم يس
0: مثيرات الشوكولاتة زاكي 100% اللي بيصير فيها نوبات غضب كيف نتصرف بنوبة الغضب. انت يعني ذكرتي بالسيناريو اللي حكتي بأنه أنا رحت على الحمام مثلا
1: بنفصل
0: كيف
1: الدراسات العلمية عم بتأكد هذا الاشي على فكرة او مرة بحكيه فرح ينبسط الاهل لان انا بريحكم من تيجوا عندي على المركز
0: أوكي.
1: الدراسات العلمية عم تثبت كل ما قللنا المثيرات خلال النوبة كل ما النوبة انتهت كتير اسرع
0: رح بمعنى
1: يعني يجربوها اليوم رح ينصدموا
0: ننسحب يعني كليا.
1: ممنوع اي تدخل لفظي او بصري حتى هي ممنوعة
0: اوكي
1: ما حكيتش
0: بس انا دخلت اثرته فراح يزيد
1: مش بس هيك هذا بحاجه لتحليل جحرتني عملت لي هيك يعني هددتني كله تحليل انفصلي خليك بمكان امن انا موجوده عيني بالارض ممكن يضربني مس شعري انا بضل نحيت لحد ما تنتهي النوبه بحضن بدلل ببوس بعبط
0: لعند ما هو يخلص كمان.
1: لازم هو يجي يخلصها مش انا اخلصها حلو. انا علي اكون امنه انا هي
0: في اطفال معك. اليوم انا شاهدت اكثر من موقف للاسف في مطاعم وفي اماكن عامه الطفل بتعدى على امه وبضربها
1: متخيله
0: شو نعمل يا مجد اليوم عم بسمعونا كثير
1: هلا انا بحكي لكثير امهات ممنوع تعالجي برا لما بتعالجي بس في مكان امن
0: بالبيت.
1: بالنسبه لي باللحظه اللي بتعالجي برا
0: بينك وبينه ولا ابوه لازم يكون موجود
1: انا بفضل دايما فرد واحد وبحب ازيد يعني ما بلش بالام
0: أوكي.
1: بس الام تخلص بدخل الاب بدخلش اثنين مع بعض لانه أوكي. وقتها برجع على النقطه اللي احنا قلناها بالاساس ابني فقد الامان لما تخبطي قدام الناس
0: خلص
1: انت كسرت الامان اللي احنا حكينا عنه اول مره
0: 100%
1: فدايما تستنيش تستنيش
0: وهذا اللي كنا عليه بالحلقه الماضيه صح
1: ممنوع. عالجي بالدار عالجي في مكان امن فيش داعي نحكي لحدا تجاربنا وقديش احنا ربينا عالجي في البيت عشان برا انت تستمتع وهو يستمتع وتحسي بالطفوله عن جد تستمتع معهم حب يعني راح تشوف فرق كتير كبير. استثمري انه احنا لا بعطله في عنا إضرابات استثمري هذا ممكن يكون إشي كتير إيجابي مش سلبي
0: وبس
1: إحنا
0: بالبيت
1: عم ناخد
0: عن جد
1: بس في مكان آمن ولا حتى عند الحما ولا حتى عند أهلك لأنه عند أهلك رح يتدخلوا خلص تركي جاي تربي عنا
0: صح
1: جاي تربي عندي يعني حبيبي هاتا يا عمري
0: صح
1: شو طلعتي تيتا اللي منيحة وانت شريرة
0: 100%
1: برضو كسرنا الأمان دايما بلش في مكان آمن
0: صح. طب اليوم يعني أخصائية مجد اليوم لما نحكي عن مشاكل سلوكية منحكي عن مشاكل ممكن تظهر عند أي طفل
1: صح
0: ومنحكي عن مشاكل سلوكية بتظهر عند الأطفال اللي عندهم صعوبات يعني متلازمة داون توحد غيرها هايبر أكتيف وما صح. إلى ذلك خلينا نحكي عن الجزئية الأولى اللي هم الأطفال اللي ما عندهم مش ولا إشي بس عندهم مشكلات سلوكية يعني هم ما عندهم ولا إشي ولكن بتلاقي بأنه المس والله حكت شخصته صعوبات تعلم
1: صح.
0: المدير وصمته. المدير شخصه بأنه عنده ADHD
1: صح.
0: جارته شخصته بأنه الولد بسرح انت فاهمة؟ احنا بناخد تشخيصات من الكل
1: صح.
0: الكل حتى مديرك بالشغل اذا جبتي ابنك معاك على الشغل بشخصه
1: صح.
0: تمام؟ فاحنا هذا الطفل اللي ما عندوش ولا اشي وعنده مشكلات سلوكية هاي مشكلات سلوكية لو افترض لك انا سيناريو مثلا هذا الطفل ما عنده قدرة على التوافق مع اخوته دايما بمشاكل الطفل كتير حركة الطفل مثلا كتير شاطر بالمدرسة بس هو كتير نشيط الطفل ما بينصاع للأوامر بده الواحد يحكي له 4-5-6 مرات لحتى يرد على الأمر وعنده عناد مش طبيعي وخليني أحكي بتجاوز الحدود بمد إيده على أمه بمد إيده على الكل ما عندهش مشكلة
1: هلا هون أول شي بعمله أنا كأخصائية كمس كمديرة كمعلمة مدرسة كجارة كصديقة كحماة كتيتا
0: ما
1: بوصف السلوك
0: بس
1: تمام. ابنك بضرب إخوانه بحكيش ابنك عنيف
0: أوكي
1: أوصف السلوك ابني بتحرك بحكيش عنه ADHD
0: أها
1: ابني بسب ما اسموش قليل الأدب.
0: أها.
1: تعطوش وصمات. أعطوا سلوكيات صفات. ابني علاماته ممتازة، ابني بضرب، اسمه بضرب ما اسمه عنيف، لأنه ممكن يكون هذا السلوك بس موجود في هاي البيئة.
0: هاي السلوكيات نتش عن شو؟ يعني إذا البيئة آمنة والأسرة تمام،
1: في عنا تقليد.
0: تقليد من مين؟
1: حكينا في عنا أطفال
0: عن السوشيال ميديا ممكن،
1: وفي عنا كمان الأطفال اللي بياخدوا اهتمام أكتر. شو قلنا هذا؟ الأطفال صح. اللي ممكن أضعف بالصف بياخدوا اهتمام واجتماع أولياء أمور واهتمام وستيك وكارد ونجوم عشان يشجعوه.
0: صح.
1: هناك الطفل الشاطر اللي يرضى عليك يما محلك.
0: لا لا. وأنا بشوف إنه الطفل الشقي بالمدرسة هو رئيس العصابة،
1: بياخد اهتمام أكثر.
0: يعني أكيد. ما تتخيلي، لأنه بمجرد ما هو طفل شقي، أنا يعني لاحظتها بأكثر من مع أكثر من طفل، بإنه
1: بدهروا.
0: كل بده يكون اليوم. الكل بده يكون صاحبه،
1: وبده يداروه، لأنه بداروه بصير يحسن مهم.
0: الكل بده يكون صاحبه.
1: ما احنا شو قلنا بالتقليد؟ بصير يقلدوا الطفل اللي عنده مشاكل، لأنه الطفل عنده مشاكل عم بياخد اهتمام، عم بياخد سمع ولي أمره،
0: هو عم بتعزز. كيف بده يعدل سلوكه؟
1: هلا حبايبي أولادي بفهموه تعزيز، بس هو حقيقة مش تعزيز. يعني لما نجتمع مع أولياء الأمور، إن بتروح الدار بتطعمي قتلة يا حرام
0: 100%.
1: بس الأهل الولد شو شاف؟ الكل مجتمع عشانه، شافوا الصورة البرة،
0: شافوا ما شافوا الحقيقة،
1: شافوا إنه المدير قال له طب تعال نجرب طريقة التعزيز، حط له نجوم كل ما كافأ. إذا كل ما أنا كنت زيه بتكافأ زيه. ولادنا ما بيفهموا إنه إحنا شفنا الأوتلاين، ما شفنا البروسس.
0: صح.
1: زي الطفل اللي بصير عنده تبول إرادي، أنا بعطي الوصف بس أنت مش عارفة شو اللي كان جوا.
0: 100%.
1: هو بالنسبة له أنا عم بعمل نونو عشان ما تتقتلوش. أنا عم بعمل نونو عشان في ولد بضربني في المدرسة. احنا شفنا الاوتلاين ما شفنا جوا. اولاد بيقلدوا الجوا، اولاد بيقلدوا البرا ما بيقلدوا الجوا.
0: قديش الاطفال ذكيين مجد،
1: كتير.
0: قديش الاطفال عندهم القدره كتير على التعبير بطرق مختلفه. احنا كتير. لما نكبر ببطل عنا هاي المساحه
1: عالي صح
0: اللي احنا نعبر فيها،
1: لانه في عنا احتياج
0: 100%.
1: انت هلا معك مصاري وكل شيء، بتروح بتاكل بتشرب تعمل. اولادنا لا، اولادنا معتمدين اعتماد كامل عليكي، علي صح. على ام. فبالمقابل كل شيء من خلال، عشانك اولادي لما يكونوا بحاجه لازم يخترعوا يبدعوا، احنا لا، احنا كل شيء بدنا اياه معنا. يعني سوري زعلت ببعد بدي اكل بشتري. اولادي بدهم يترجوك تطعميهم، بدهم يترجوك تطلعيهم، بصفي قرارك انت اللي بقرر شو يعملوا.
0: يعني اليوم في مقوله انا سمعتها من اخصائي كمان عامل معنا بنفس المجال، حكى بانه كل ما الطفل حس بالامان اكثر اتجاه شخص معين، الام او الاب،
1: كل ما زاد السلوك،
0: كل ما زاد السلوك السيء. فأنا وقفت على الموضوع بأنه شو بتحكي؟ يعني ما هو الأمان والعاطفة هاي احتياج أساسي.
1: بس
0: حكالي كل ما يحس بأنه أنت بتحبيه أكتر، وكل ما يحس بأنه هو مطمن أكتر، رح يزيد السلوك السيء، لأنه عارف بأنه مستحيل أنت تعاقبي،
1: لأنه he's testing the boundaries، عم بيجرب الحدود.
0: حلو. وهذا التجربة من أي لأي
1: هو
0: عمر،
1: هو بيجرب الحدود. هلا المفروض وانس جرب أوقفهم لحدودي. حدودي ما بيروحوا، أني أنا بحبك. حدودي ثابتين. يعني ما بدي ألبس، أوكي هاد ولا هاد، بدنا نلبس It's done. الموضوع غير قابل للنقاش. بدك الأحمر ولا الأخضر، هذا في مساحة.
0: أوكي.
1: بدك عصير ولا عصير عنب، في مساحة.
0: أوكي.
1: بدك عصير ولا كولا، مش مطروح، حدودي بنطبش فيها. بدك آيكومول ولا كاسامول، حر مساحتك. مش رح نطلع، مساحتك طلعت خلصت. يعني بعطي مساحة أسمع ابني لحد ما تيجي حدودي. الدنيا 12 بالليل ما رح أطلع، ولا يعني ما بحط اقتراحات أصلا، موضوع انتهى هنا. أنت طبيت في حدودي، لأنه ساعة 12 بالليل ما رح أطلع.
0: أوكي.
1: سوري ماما ليت سي مثلا
0: اليوم في كتير أمهات رح يحكوا عنك شريرة مجد.
1: أو كتير أكيد.
0: أنا واحدة منهم، بلشت أحس إنك شريرة شوي مع الأطفال.
1: أنا حدود، أنا حدودي كتير واضحة.
0: يعني أنا مع إنه إحنا نفرض حدود، بحب أسمع رأيها هامش.
1: هامشهم بالحمرة ولا الخضرة،
0: 100%
1: بالاختيارات، عصير عنب ولا في البرتقال. بس الدنيا برا برد وبدي يلبس كت، it's gonna be no.
0: أوكي.
1: بدك أحمر ولا أصفر، بس مش مطروح الكت لأنك رح تمرد.
0: يعني هون إحنا بنحكي عن أطفال سليمين 100%، بيعانوا من شوية مشاكل.
1: بعطي مساحة كاملة سلوكي بالحدود، كل واحد إلي حدوده. يعني أوكي. بس ما حلقت لي خلص، بس ما بسمحك تضربني، هتصفي حدي. لأنه باللحظة اللي بضربني أنا رحت للمكان اللي أنت قلتي عنه، أنت ما بتعرف تربي ابنك، عنده مشكلة بعد الولد عن الولد.
0: اليوم للأمهات اللي ابنهم بتطاول عليهم بمد إيدهم بهاي اللحظة شو لازم يعملوا مجد
1: أمام الناس؟ المفروض مالك أعصابها وتكون كتير واضحة لأنه ابني وصل هون لأنه في البيت ما تمش تدخل في.
0: بدناش نحكي أمام الناس، نفترض إنهم هم بالبيت اللي أخذت منه التليفون قام ضربها
1: في مكان في مكان آمن.
0: بمكان آمن بالبيت.
1: المفروض بقعد بشرح له أول مرة، بشرح له تاني مرة، ثالث مرة، الرابعة بلش أخسر.
0: إذا أنت ماجد من الأمهات بقوموا بضربوا ابنهم،
1: وهذا بالنهاية العنف بيجيب عنف،
0: العنف دائرة
1: قاعدة، العنف بيجيب عنف. إحنا حدودنا وين صاروا؟ لا يعني لا بس بنقشش بليز بدي آيكم مول، بدي آيكم مول. نو الساعة 12 بالليل ما رح نطلع، مستحيل نطلع، ما رح أطلع 12 بالأهل. إذا ابني والله جاب علامة كتير كتير كاملة وأنا وعدته وصار معي ظرف وما طلعتش، هون أنت مجبورة تطلع إن شاء الله واحد الصبح.
0: أوكي.
1: بس إذا ابني فتن الساعة 10 بده يطلع لأنه بده يطلع،
0: لا
1: هون باوندر، هون حدود. هلأ في أهل بيحكوا عني شريرة صح، بس أكون معكم صريحة، الولد وهي بتمنى الأهل يسمعوها بحب كبير، الطفل اللي حدوده مش واضحة رح يضل كل مرة هي تسدم، وللأسف الأم اللي حدودها مش واضحة، بعرف هذا برضو مش أحب كتير أهالي مش أحب بستوا عليه، بس أنا كتير صريحة بجوز ممكن بختلف عن كل الأخصائية، أنا عشان بشتغل مع العيلة جوا يعني بضلني أنا لحد بضلني أسمع مشاكل لحد ما ينام، أنا بهمني أعرف. أقول لك شو أكتر شيء بوجع؟ لما حدودي تختلف براحتي النفسية، أنا اليوم نايمة وشبعاني نوم، حدودي بجننوا أعمل بدك يا اليوم، أنا متقاتلة مع أبوكم إذا عمل هيك بروح باكله.
0: إحنا دائما نحكي أم سعيدة أبناء سعداء، أم تعيسة ومتوترة أبناء متوترين. الحالة النفسية للأم بتنعكس مجد بشكل مباشر على الأطفال.
1: هاي قاعدة ذهبية أنت عم تحكي،
0: صدقيني شو مزاجك اليوم شو مزاج أولادك،
1: هاي قاعدة ذهبية أنت عم تحكيها. لسه أنا عم بحكي عن إشي أصعب عشان يفهموا علي اللي عم بيسمعونا،
0: انه انا كيف بمشي،
1: انا حدودي مش مربوطه بصحتي النفسيه، انا متقاتله مع زوجي اليوم فعليا اللاين تبعي بيكون هون وانس ابني يعمل هيك باكله
0: صح،
1: اليوم انا مش شاربه قهوه باكله
0: صح.
1: لا انا بدي اعلم ابني اذا انا متزعله، اذا انا مبسوطه، اذا انا فرحانه، اذا انا نايم كتير منيح، هذا لا هذا لا، تشرب قهوه في الدار لا، اذا انا مبسوطه رح يكون جوابي لا، اذا انا متقاتله مع ابوكم الجواب لا، إذا أنت جبت علامة كاملة على صف الجواب حيكون لا. هون شو بتعلمي ابني؟ ما يطبش بالحدود، لأنه إذا الابن
0: لا لا
1: لا, لا لأنه حبيب إذا ما عنده دايما يحاول نط.
0: أنا بقدر أفهم من كلامك إنه اللي عم تحكيه كتير سهل يتطبق عند الآباء،
1: جدا
0: عند الآباء
1: والأمهات كمان إذا كانوا ثابتين، صعب أول يوم بعدين
0: البعد العاطفي كتير قوي عند الأمهات، يعني ما بتخيل إنه رح يتصعبوا، رح يمكن يطبقوه وينجحوا. أنا بعرف أنه أنت ناجحة بهذا المجال وأكيد حققتي نجاح مع كتير أمهات، بس في كتير أمهات رح يتغلبوا
1: متأكدة،
0: لأنه البعد العاطفي كتير بيلعب دور،
1: بس لما يشوفوا الصحة النفسية لأولادهم
0: طبعاً رح يكون فرق.
1: غياب الحدود أو تغير الحدود بالنفسية بتعرف شو بيخلق، أنت أخصائية نفسية
0: صح،
1: بيخلق طفل متلاعب
0: صح،
1: هذا بده علاج بكرة
0: صح،
1: هذا الطفل بده علاج بكرة،
0: يعني بيعيش على التناقضات. وأنا متخيل اليوم من المراهقين اللي بيعيشوا بهاي الأسنات
1: ببعد بابا رايق ماما حكت لا بروح لبابا
0: 100% بيعيش على التناقضات،
1: طفل عايش على التلاعب، هذا لسه احنا نحكي على طفل. تخيلي لما يكبر شو بصير،
0: شخصية
1: بصير يشوف سيجنالز من البيئة هذا بحبني، بصير بكرة طفل ينقض أو شاب يعني بياخد الاحتياج بحسب وين متاح. لا
0: 100%
1: لما يكون في عند ابني حدود بعلم الرضا خلص بروح بكرة اليوم لا، علمت الرضا. هلا انت شفتيني شديده بس انا علمت الرضا
0: صح.
1: هي حدودي، هذا حدي انا، يعني حدي ثابت بحترمه. كل ما حسيتي انه ما توديش طاقه لتست الحدود بتصفي طاقه لمكان تاني.
0: اليوم مجد عن يعني اليوم لما نحكي عن تعديل السلوكيات، لما نبلش نوجه سلوكيات الطفل بنحكي من اي عمر بنبلش نفهم الطفل ولا
1: السلوك ببلش من لما الطفل يكون واعي؟ احنا عم نحكي من عمر 8 شهور بقدر ابلش الحدود، لانه لما احكي لابني في الجوال
0: عيط طفل بكرة. عمره سنه او سنه ونص بحكوا لك خليه يكتشف، خليه يكسر، خليه يكتشف، خليه مساحته، خليه ياكل ويوسع.
1: لازم يفهمني
0: متى احكي له لا،
1: لما يطب الحدود زي الجوال لا زي القهوه بدي ياخذ لا.
0: بتعرفي انه الطفل بعمر السنه اذا حكيتي له لا هو بتطلع عليك وفاهم انه لا
1: 100%. هلا هون انا بعلم حدوده، يعني مثلا جوال 8 شهور عيط ما رح تيك، ما في ما في، لو عيطت لو بكيت لو بده مفتاح بابا الغاء ما بزبط، بدك تخانه ماسكه بابا، لا حدود. بس اذا اليوم قلت له بكره قلت له لا، دايما ضل يحاول
0: ورح يضل يعيط لحتى يحصل على غايته.
1: بس لما يكون من اول يوم عندي حد، هلا انا مش عم بحكي الحد لازم يكون هون، الحد ممكن يكون هون
0: 100%،
1: الحد ممكن فيه. يكون لهناك
0: صح،
1: بس الحد اللي بتحطيه احترميه. ممكن تحكي لي مس ماجد انا حدي بدي اعطيه 5 ساعات جوال، انت حره صح، هذا حدك ماليش دخل، بس 5 دقائق
0: ممنوع
1: صف حد.
0: صحيح. طيب لما نحكي عن الأطفال السليمين ولكن عندهم مشكلات سلوكية، بس دي أحكي بجزئية صغيرة. اليوم إحنا بنشوف إنه الماما بتربي والبابا بيربي والتيتا بتربي والأنتي بتربي والخالته بتربي والجارة بتربي، وممكن كمان أي حدا يدخل بالموضوع ويربي.
1: صح،
0: يعني ممكن إذا جبتي بابي ستر ساعتين مع الأولاد إيه تربي.
1: صح.
0: متى بنحكي ستوب؟ ممنوع حدا يتدخل بالأسلوب اللي أنا بتبعه مع أولادي، ممنوع حدا يعطي تعليمات لأولادي، ممنوع حدا يعاقب أولادي، ممنوع يعني يتم التصرف معهم بأي طريقة.
1: أتوقع الجواب دائما،
0: يعني
1: دائما ممنوع.
0: اليوم بنشوف المدارس على سبيل المثال، خليني أوضح لك أكثر. اليوم المدرسة، المدرسة بقعدوا فيها الأطفال فترة زمنية كتير كبيرة، يعني أكثر من نص يومهم.
1: صح.
0: الطفل بيقوم بسلوك معين، فالطفل بتعاقب، بيطلع عند المدير، بروح على زاوية التفكير اللي هي أصلا النوتي كورنر صارت اسمها زاوية التفكير، مثلا بتعاقب بأساليب مختلفة. اليوم بالمخيمات الصيفية، إذا الطفل قام بسلوك مش صح بيتعاقب، يقعد لحاله لطول اليوم لحتى إنه يفكر بالسلوك السيء اللي قام فيه وما إلى ذلك. متى لازم الأهل يتدخلوا؟ يحكوا ستوب، ممنوع
1: دايما،
0: ممنوع التدخل.
1: أعطوا مساحة للأم، الأم ما قدرت تدخلوا، بس دايما أعطوا مساحة للأم. ممكن الأم تيجي تقول لك أوكي أنا بدي أعطيكي باكيت قميص، كل مرة بغلط نقصي لي منه حبة، هي اختارت تدخلها. يعني أعطي مساحة للأم، ابنك عم بيعمل 1 2 3، شفت الأم عايشة بعالم تاني.
0: هلا
1: انا بفضلش اكيد ياخذوا اكشن، بس اذا ابني عم بيأذي غيره اكيد بالنهايه حقهم، بقدرش اقول لهم لا والله تحملوا ابني، بالنهايه بتروا
0: يعني 100%.
1: بس انا بالنسبه لي بحب اخذ واعطي، بس دائما اول،
0: يعني اول خطوه يتواصل مع الام،
1: اول ما بحكي مع الام شفت الام.
0: طب الاطفال اللي بضلوا قاعدين عند دار سيدهم، اطفال وقاعدين عند دار سيدهم
1: نفس الشيء بحكي مع الام،
0: كسر للتيتا كل
1: بحكي
0: الدنيا،
1: بحكي مع الام ابنك اليوم كسر بليز احكي معه، ماما ما تدخلت خدي إذن وتيك أكشن. بس لازم دايما، لأنه ماما بتعرف طريقة التدخل. ممكن ماما تقول لك روحي إذا كسرت مثلا اليوم ما في عنا روح عليكمال مثلا مثال
0: أوكي حرمان،
1: أعطيها مساحة إنه اللي بتدخل أو اللي بيعاقب حدا آمن.
0: أوكي، بس التيتا حدا آمن كمان والبابا حدا آمن،
1: ما بحسب يعني هون أنا
0: بكل بديش واحد أعمم. أوكي،
1: هون كل واحد في عنده مساحته.
0: طب الأب، شو دور الأب بتعديل السلوك؟
1: هلا هنا نحكي كمجد ولا كالباحث الدكتوراه مجد؟
0: لا، الباحثة الدكتوراه مجد.
1: هلا كمجتمع فلسطيني بطش افصل، انا كمجد
0: بدي افهم شو دور الاب.
1: بس انا عم بدرس في المجال وانا ما بخجل اعبر عن رايي
0: ابدا، بالعكس
1: انا اؤمن انه بمجتمعنا، لانه الاب اوريدي مش جزء، ما نضحكش على بعض.
0: أوكي.
1: انا مش حدا كتير صريح،
0: يعني
1: الاب
0: مش شريك موجود، مش شريك بالعمليه التربويه
1: حقيقه. لا
0: ما بنفعش نعمم مجد،
1: يعني في مجتمع نحكي بمجتمع، نحكي قلت لك هنا رايي، هنا رايي كمان انا
0: طبعا.
1: هنا
0: بجوز رايك، بس يعني ضروري يكون للاب دور، ضروري نعزز دوره،
1: مفروغ منه. انه لبابا يكون دور مفروغ منه
0: ونعزز
1: أنا
0: دوره
1: اليوم،
0: وحتى لو كان هالقد صغيره
1: حتى لو نقطه. بس اليوم انا عم بحكي عن يوم، يعني مثلا بجلسات الاب برا الام معي،
0: اوكي
1: الأب والأم قاعدة معي، الأب فعليا الأب نحكي اللي بيشاركوا، نحكي بالأسبوع ممكن يجي أهلين من أصل 132 أهل مثلا تنين. هلأ بس أنا عم بحكي قاعدة، قلت لك يعني أنا عم بحكي كرأي أنا كمعالجة وكامرأة فلسطينية، دور الأب في المجتمعات الفلسطينية نفس الدور في المجتمعات العربية. أنا بجيب مصاري، بدير بالي على البيت، بحافظ على الأمان والقوانين، هالدوري اليوم. هل هذا صح؟ مفروغ منه هذا؟ لا.
0: طيب خليني أحكي بالجانب السلبي، الأب اللي بيصرخ، العب اللي بيضرب، إذا غلب الولد تعال نادو أبوه وما إلى ذلك، قديش بيعطي قدوة خليني أحكي للأسف سلبية, سلبية عند الطفل.
1: عشان هيك وأنا مبسوطة أن أنت عم تحكي بهاي, يعني أبرز هاي من أحلى المقابلات أنا مستمتعة
0: حبيبتي. يعني أنا بحكي بأشياء عن جد
1: موجودة, إنه متأكد الأهل اللي عم بيحضروا ممكن عشان ما يحتاجوش يجوا على العلاج بعدين. يعني الأهل اللي عم بيحضروا هاي الحلقة ما أتوقع يحتاجوا يجوا على العلاج إذا مسكوا بالمعايير الرئيسية
0: بالفعل. وهذا اللي
1: إحنا بنحاول نوصله. بالنسبة للأبو إحنا منفضل يكون في إله دور, بس أنا بجوز حدا شوي صريح واقعي وتجربتي كتير كبير, لأنه أنا عم بغطي عدد أطفال هائل. يعني المواعيد عندي مسكرين ل 22/9 هاي السنة
0: ما شاء الله.
1: يعني فالعدد اللي عم بشوفه هائل, فأنا بقدر أحكم بناء على الإحصائيات اللي قدامي
0: 100%. صح,
1: اليوم أنا بشوف دور الأبو مش موجود. الأبو عنده أدواره A B C D. هل هذا صح هذا لا؟ بس أنا دايما في عندي نصيحة الكومنت على اللي أنت قلتي عشان أكد على معلومتك, دايما بحكي للأهل بأيام العلاج تبعوني بابا دوره الأب الحنون بالعلاج ما يتدخل. ليش؟ لأنه بخاف الأبو مرات ممكن ثقافة الأبوة عندنا هنا بعطي حب وعناية, بس وانس
0: الولد
1: يعجب بنجن. فبالمقابل احنا شو كنا عم نحكي قبل, انفصلوا عن صحيح. السلوك بابا ما بقدر ينفصل
0: ابدا. وبعدين انا بلاحظ شغلة عند الابهات موجودة مش عند الامهات, بانه الاب بده الصورة الكاملة.
1: صح,
0: يعني انا بدي ابني الاول,
1: انا بتعب عليه بدي يكون صح,
0: مش الثاني مش الثالث,
1: انا بتعب عليه صح.
0: فبدهم يعني بده ياكل كتله اذا جاب الثاني او الثالث.
1: على لا انا بتعب بدرس بودي مية بصرف
0: 100%. فهو عنده هاي الصوره الكامله
1: بالضبط,
0: هوس الكمال اتجاه الاطفال. فعشان هيك بنحكي لهم استوب. يعني حتى كثير من الامهات بتحكي لزوجها بانه خلص اترك الموضوع علي, انا بتفاهم مع الولد
1: بس فيه. بحب يكون دوره حب وحنان وعاطفه, بس بالعلاج انفصل. كل ما الابو هلا في ابو بجننه, في ابوه
0: بياخدوا كنترول
1: طبعاً. هلا بس إذا أنت كبابا, وبتمنى هون الأب يسمعنا, إذا أنت كبابا حاسس حالك you cannot control, ما حدا بلومك. أنا ما بلومك,
0: ابعد شوي.
1: إذا أنت بتسمح لماما تشتغل أنا ما بلومك, بالعكس بحترم. يعني لا ضرر ولا ضرار. اسمعي أنا بدي أنفصل, أنت امسك الموقف. أنا بالنسبة إلي هذا الأب بنحط على الرأس, لأنه عرف وين حدوده كمان.
0: بس مش خلص أضرب, اتركي لي
1: إياه, خدي حدك واحكي لي شو أعمل.
0: بس
1: وأنا بقول شو أعمل,
0: اتركي لي إياه, اتركي لي إياه, أنا بربي لك إياه,
1: بس بكسره برجع لك إياه
0: 100%.
1: فبالمقابل أنا بحب إحنا كمجتمعات شرقية الأبو منفصل, لا كن موجود بالحب انفصل عند التعنيف. صح. لأنه مش بس بده زلمة, مرات بده حد يسمع. قلنا إذا ابن ضربته أنا لغيت مساحة التعبير والأمان
0: 100% مجد. صح, يعني أنت ركزتي على نقاط جدا جدا جدا مهمة مجد. بس حابة ناخذ دقيقتين نحكي فيهم عن المشكلات السلوكية اللي عند الأطفال اللي عندهم مشاكل هون.
1: اضطرابات.
0: مش لازم نعمم, لازم ناخذ نفس, لازم نعرف بأنه هاي المشكلات السلوكية
1: جاي من مكان تاني.
0: 100% بدنا اياك تحكي عنها.
1: هلا المشاكل السلوكيه اللي بتيجي من الاضطرابات احنا بالعاده بتروح تحت منحى اخر, تحت منحى الاي سي دي 11 من ناحيه التقييمات او الـ نحكي الاختبارات المقننه دوليا اللي هي بتعمم انه اي سلوك عند الاطفال في عند الاضطرابات يجب ان يكون متواجد لمده 3 شهور متواصله. ممنوع تكون اسبوع او اسبوع, لا والله الشهر هذا عجب, والله هذا الشهر بجنن. ما اسمها اضطرابات سلوكيه, اسمها بس مشكله سلوكيه مش اضطرابات.
0: اوكي,
1: لازم السلوك يكون عمره 3 شهور دون توقف. هذا واحد. تاني من الأشياء اللي كمان لازم تكون موجودة إنه موجودة في 3 بيئات. ممنوع تحكي لي بس في المدرسة ابني بعجب, في الدار وفي بيئة المجتمع لا, لازم السلوك يكون في 3 بيئات, في بيئة المجتمع وبيئة الدار
0: والمدرسة.
1: وبيئة المدرسة لازم في 3 بيئات عشان أعرف إنه في عندي مشكلة. والأهم من هذا يجب أن يؤثر على الحياة اليومية. يعني بيمنع ابني من التواصل, بيمنع ابني من عمل علاقات, بيمنع ابني من الأكل, بيمنع ابني من إنه
0: إنه حياته مش كاملة.
1: نحكي يكتب يدرس. هون صار في عندي الرول الرئيسي خرب نتيجة لسلوك هذا, أكيد بده تدخل.
0: أوكي.
1: لأنه صفة عم بيأثر على سير الحياة اليومية. هون أكيد تدخلاتنا بتكون بطريقة كتير
0: وبتكون مختلفة جداً عن التدخل مع الطفل الطبيعي.
1: فيها بصر أكتر, فيها ملموسات أكتر.
0: أوكي.
1: فيها دايما أشياء ملموسة, يعني لما بدي أعاقب بعاقب إيش كتير واضح شايف. يعني مثلا أنت ضربت واحد بعمل إكس بعمل إكس بعمل إكس, الرابع ممكن يخسر. أوكي. مش فورا بخسر. لأنه لازم يكون شايف أنه أنا عم بخسر قاعد, مش فورا بنفس. فكتير إيش بيكون مختلف. يعني في عندي لغة
0: 100%. بدي منك هلأ رسالة لكل الأهالي اللي عم بسمعونا، والآن متأكد إنهم استمتعوا واستفادوا من هاي الحلقة بشكل جدا كبير. أنا بالنسبة إلي كهالة اليوم كتير استفدت من كل كلامك أستاذة مجد جد، وأثريتي النقاش بشكل جدا جميل، وراح أشوفك بلقاءات كتير قادمة. بدي منك رسالة لكل الأهالي اللي هلأ عم بسمعونا، كيف إحنا نتعامل مع أطفالنا؟
1: بدي أعطي رسالة صغيرة. إحنا عايشين بظروف كتير صعبة، مالية، اجتماعية، سياسية. أولادنا محرومين من كتير أشياء، ما تزيدوا عليهم، يعني أعطوهم مساحة يعبروا، لأنه أولادنا بيختلفوا عن كل بيئات العالم. أنتوا عم بتشوفوا تربية حديثة من أمريكا، من فرنسا، من أستراليا، حتى بتلاقوا عرب في أوروبا، في دبي. ما تعمموا، لأنه اللي عم بيعانوا في أولادنا ولا مجتمع عانى منه كتير. حاولوا خدوا تدخلات من القلب، مش تاخدوا من التيك توك والإنستغرام والفيسبوك، خدوا من أولادكم، من حياتنا.
0: صح،
1: يعني هاي أكتر إشي بقدر أعطيهم إياه، لأنه كتير أهل عم أولاد بنظلموا بهذا الجانب.
0: شكرا جدا الأخصائية التوجيه والأخصائية العلاج السلوكي مجد ملحم. شكرا جدا إليك، وشكرا لوجودك معنا بحلقة مساحة أمان. يعطيكم ألف عافية أعزائي المستمعين. حاولنا بهاي الحلقة نركز على المشكلات السلوكية وأبعادها. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من جميع المعلومات اللي انطرحت بهاي الحلقة. خليكم دائما على السماع، وتابعونا كل أربعاء على الساعة 2 ظهرا، ما تنسوا على إذاعة أمن 24. دمتم بأمان وبمساحة آمنة دوما. يعطيكم العافية. مبدعة ما شاء الله عنك، جد جد جد أنا استفدت.

وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساء مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماعة.

0: 2024. موجز الأخبار من أمن 24.
1: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. 4 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال في مدينة غزة. وزير الأشغال العامة والإسكان يؤكد أن الجهود الحالية في قطاع غزة ما زالت تقتصر على الجانب الإغاثي، في حين لم تبدأ حتى الآن مرحلة التعافي أو إعادة الإعمار بسبب قيود الاحتلال. وزير التربية والتعليم أمجد برهم يقول إن عملية تصحيح امتحانات التوجيه تنتهي بداية الأسبوع القادم، ثم تنتقل لمرحلة الفرز وتجهيز العلامات، ولم نحدد موعد النتائج ونأمل أن تتم بأقرب وقت. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف يقول إن اللجنة تواصل اتصالاتها مع تجمعات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في مختلف دول العالم لبحث أفضل السبل لضمان مشاركة شعبنا في الخارج وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية. قوات الاحتلال تعتقل مقدسيا ونجله بعد مداهمة منزليهما وتحرير مخالفات مالية بحقهما في بلدة العسوية بالقدس المحتلة. مستوطنون يواصلون تنفيذ أعمال توسعة في البؤرة الاستيطانية الرعوية التي أقيمت قرب تجمع معازي جبع البدوي شمالي القدس المحتلة. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة طول كرم ومخيمها لليوم 30 بعد 500، وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 18 بعد 500 تواليا، وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. 4322 شهيدا و12 ألف جريح حصيلة عدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 مارس الماضي. وفي الختام إلى حالة الطقس، يستمر الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
2: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: مع النصل بسلامة لرحلة آمنة تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
2: الخامسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، حاجز عين سينية تفتيش وأزمة خانقة، كفر عقب أزمة، حاجز قلندية أزمة خانقة بالاتجاهين، حزمة أزمة، عنتا أزمة، لزعيم أزمة باتجاه شمال، الخان الأحمر باتجاه العزرية أزمة، العزرية أزمة خانقة باتجاه الجنوب. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا الفوار، سعير، أنبي يونس والعروب العجوري. أما بمحافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، جسر أودلا تفتيش للخارج، عنبتا أزمة وتفتيش للخارج، أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، ولتذكير حالة الطرق متغيرة في كل دقيقة. طاقم العمل في أمن 24 يتمنى لكم دوما طريقا آمنة وعودة سالمة لأحبائكم.
3: لطريق آمن، كونوا مع أمن 24.

0: أخبار، موسيقى، أمانة. وين ما كنت معك أمن 24.
1: العهد هو العهد والقسم هو القسم يا أبا عمار ويا أبا جهاد ويا أبا الوليد ويا أبا إياد والشقاق وأبو علي مصطفى والرديس والياسين. العهد هو العهد والقسم هو القسم، يرونها بعيدة ونراها قريبة، وإنا لصادقون وإنا لمنتصرون، واعلنها يا شعب اعلنها.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. 4 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال في مدينة غزة. وزير الأشغال العامة والإسكان يؤكد أن الجهود الحالية في قطاع غزة ما زالت تقتصر على الجانب الإغاثي، في حين لم تبدأ حتى الآن مرحلة التعافي أو إعادة الإعمار بسبب قيود الاحتلال. وزير التربية والتعليم أمجد برهم يقول إن عملية تصحيح امتحانات التوجيه تنتهي بداية الأسبوع القادم، ثم تنتقل لمرحلة الفرز وتجهيز العلامات، ولم نحدد موعد النتائج ونأمل أن تتم بأقرب وقت. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير واصل أبو يوسف يقول إن اللجنة تواصل اتصالاتها مع التجمعات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في مختلف دول العالم لبحث أفضل السبل لضمان مشاركة شعبنا في الخارج وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية. قوات الاحتلال تعتقل مقدسيا ونجله بعد مداهمة منزليهما وتحرير مخالفات مالية بحقهما في بلدة العساوية بالقدس المحتلة. مستوطنون يواصلون تنفيذ أعمال توسعة في البؤرة الاستيطانية الرعوية التي أقيمت قرب تجمع معازي جبع البدوي شمالي القدس المحتلة. 4322 شهيداً و12 ألف جريح حصيلة عدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 مارس الماضي. وإلى حالة الطقس، يستمر الجو بيكون شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

مساء الخير. مساء الخير لفلسطين، مساء يحمل رائحة الأرض وصوت الحق وحكاية شعب يصنع من صموده معنى ومن تاريخه حضورا لا يغيب. مساء يبدأ من سهول الأغوار إلى قمم الجبال، ومن شواطئ البحر إلى أزقة القدس العتيقة. مساء الخير لكل من يحمل في قلبه حب فلسطين ويؤمن أن الحقائق لا تغيب، وأن القضايا الكبرى تحتاج إلى صوت يقرأها بالوعي والمسؤولية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في لقاء جديد من برنامج ملف اليوم عبر أثير أمن 24. إذن هنا نلتقي لنضع الحدث في سياقه، نبحث عما وراء العناوين، نقرأ المشهد بكل أبعاده سياسيا واقتصاديا وقانونيا بحضور نخبة من المختصين وأصحاب الحق والقول والخبرة. سأكون معكم من وراء المايك أنا وعد أبو عصيدة، وهذه تحياتي لكم والتحية للزميل محمد أبو قرع الذي يرافقنا من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. إذن من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من ملف اليوم، ونذكركم قبل البدء بحلقتنا بأنه يمكنكم الاستماع إلينا عبر تردداتنا العاملة في محافظات الوطن الحبيبة: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل 97.3، نابلس 105.6 وأريحة 107، جنين 107.6 وغزة 97.3 وطوباس 106. أيضا بإمكانكم الاستماع إلينا من خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني amin24.bs، ومتابعتنا كذلك عبر البث المرئي وعبر باقة التلفزيونات التفاعلية حضارة تي في، كولزون، ومدى تي في، وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي amin24. مستمعينا الأعزاء، حلقتنا اليوم تأتي في وقت يتزايد فيه النقاش الدولي حول منتجات المستوطنات وحول دور المجتمع الدولي في التعامل مع سياسات تعتبرها المؤسسات الدولية مخالفة للقانون الدولي. سنفتح هذا الملف مع ضيوفنا لنتعرف على خلفيات القانون

أحياناً الإنسان بيقدم أحسن ما عنده وبعمل شغله بإخلاص وتعب، لكن بدل ما يلاقي التقدير بيلاقي الجحود ونكران الجميل. ومن هون أجا مثل شعبي قديم بنحكى مثل هيك مواقف جزاء سينما.

0: بعد ما أنهى بناء القصر وطلع تحفة فنية أعجبت كل اللي شافوها. ولما أجا الملك وشاف القصر انبهر بجماله وسأل سنمار: هل في حدا غيرك بقدر يبني قصر مثل هذا؟ فقال سنمار: لا يا مولاي، أنا بعرف أسرار هذا البناء وما حدا بقدر يعمل مثله. لكن بدل ما يكافئ الملك على تعبه وإبداعه، خاف إنه في يوم من الأيام يبني سنمار قصر أجمل لملك آخر أو يكشف أسرار هذا البناء، فقرر يتخلص منه. وبدون سبب عادل أمر الملك بإلقاء سنمار من أعلى القصر اللي بناه بإيده، فكان جزاؤه على كل ما قدمه هو الظلم والغدر. ومن هون صار الناس يقولوا جزاء سنمار عن الشخص اللي يعمل الخير ويقدم المعروف، لكن بدل الشكر والتقدير يقابل بالجحود أو الأذى. والعبرة من الحكاية إنه قيمة الإنسان وعمله لازم تقابل بالوفاء والتقدير، لأنه نكران الجميل من أصعب الصفات، واللي ما يعرف قيمة تعب الآخرين ممكن يخسر أصحاب الخبرة والإخلاص. ومن هون أجا مثل جزاء سنمار.
1: دنيا خلصت.

0: محكمة الجنايات الدولية وألغت اعترافها بميثاق روما. وكان الأجدى بالسلطات المجرية أن توقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأن تعتقله بسبب حرب الإبادة التي شنها على قطاع غزة. يعني هناك مشروع لدى إسرائيل، وبالتالي المؤسسات الدولية أصبحت مهترئة وبالية، وأنا لا أعول عليها كثيرا. أن كل المؤسسات الدولية التي يعني شكلت هي شكلت بعد الحرب العالمية الثانية، ومن شكل هذه المؤسسات هي الدول الكبيرة المستعمرة التي تدعم الجانب الإسرائيلي، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدعم الجانب الإسرائيلي بطريقة يعني غير محدودة. وبالتالي أنا لا أعول كثيرا على يعني تطور في القرار، أو أن يكون هناك حزمة يعني لها علاقة مثلا بإلغاء أو تجميد الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، أن توضع التأشيرات الدخول على المستعمرين والمستوطنين الذين يسكنون الضفة الغربية، تمنع السفن الإسرائيلية من الرسوب في الموانئ الأوروبية، تمنع الطائرات من يعني من الهبوط في المطارات الأوروبية. ولكن كلها يعني هي تدغدغ شعارات ترفعها أوروبا عادة، الديمقراطية والعدالة والحرية وحق الشعوب في العيش وإلى آخره، ولكن في الحقيقة يعني ما نراه على أرض الواقع مخالف. ما الذي جرى في الضفة الغربية في 7 أكتوبر؟ لم يطلق رصاصة واحدة، لكن يعني تشاهدون هناك مئات المستوطنات والمستعمرات التي أقيمت في شمال الضفة الغربية، وإسرائيل تلتهم يوميا الأراضي الفلسطينية وتعتدي على الفلسطينيين بدون أن يكون هناك أي سبب قد حصل يعني يدفع إسرائيل يعني لهذه الإجراءات التي تنفذ بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: تأكيدا لكلامك دكتور، يعني هناك خلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول آلية اتخاذ القرار، بين من يطالب بالإجماع وبين من يرى أن الأغلبية تكفي لاتخاذ قرار الحظر. يعني برأيك هل الخلاف هذا قانوني فعلا، أم أنه يعكس يعني انقساما سياسيا عميقا داخل أوروبا تجاه علاقتها مع دولة الاحتلال؟
0: أوروبا متحدة دائما ضد الدول الفقيرة فقط، هي لا تتحد ضد يعني الدول الكبرى. يعني لاحظي وخاصة إذا كانت عربية وإسلامية، وهذا الاختلاف داخل يعني الاتحاد الأوروبي يعزى إلى المصالح. يعني كل دولة لها مصالح من خلال هذه اللغة تستطيع أن تكرس يعني قدراتها من أجل تحقيق هدف للطرف الآخر. ولكن مع شديد الأسف يعني الفلسطينيين لا يملكون تلك القدرات أو الإمكانيات أو الأوراق الثقيلة، خاصة أن المشروع بدأ من بريطانيا يعني عام 1905. كامبل هو الذي يعني أشار إلى فلسطين لأن تكون وطن قومي لليهود. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الخلافات يعني لها علاقة بمصالح الدول وليس لها علاقة بالمعاناة والألم الفلسطيني والوجع الفلسطيني.
1: نعم، قلت منذ قليل أن يعني الاتحاد الأوروبي يتفق على الدول الضعيفة، لكن ماذا عن إسرائيل؟ يعني هل الاتحاد الأوروبي متفق على علاقاته سواء التجارية أو حتى السياسية والاقتصادية مع إسرائيل؟
0: طبعا يعني إسرائيل هي جزء أصيل من المشروع الاستعماري الغربي، وهي قاعدة متقدمة للأوروبيين وللولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ولا أعتقد مطلقا أن يكون هناك إجراء من قبل الاتحاد الأوروبي أو أي من النظم التي تدعي بالديمقراطية والحرية والعدالة ضد إسرائيل. يعني إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القرارات التي صدرت منذ العام 1948. ميليشيات نفذت مذابح ومجازر في عام 1948، 13,000 فلسطيني تم قتلهم و750 ألف فلسطيني تم تهجيرهم و518 تجمع سكاني تم تدميره. وبعد ذلك يعني في الضفة الغربية، وبعد ذلك اتفاق أوسلو، وما قامت به إسرائيل دمرت اتفاق أوسلو بجنازير دباباتها. اليوم الدبابات والآليات العسكرية تصول وتجول في كل المدن الوازنة والثقيلة، وهناك بعض الطروحات وبعض المشاريع في الكنيست تدعو إلى إلغاء اتفاق أوسلو، اتفاق الذي كفلته الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين أنفسهم. حتى هم يناقضوا أنفسهم، حتى هم يعني عندما يكفل الإسرائيليين إسرائيل يعني لا تعطيهم أهمية. وبالتالي لا إجراءات ضد إسرائيل، وأنا أعتقد أنها يعني إسرائيل كما قلنا في بداية هذه المداخلة أنها يعني مشروع يعني أمريكي غربي في المنطقة. لا أعتقد نهائيا أن يكون في المستقبل القريب أي إجراءات من قبل النظام الرسمي الأوروبي أو حتى أي دولة، حتى دول التي تختلف مع إسرائيل كروسيا مثلا أو كالصين حتى. يعني إسرائيل هي وكأنها تعيش يعني كرب زحل، ولا علاقة لها بما يجري على الأرض، ولا تحكمها القوانين الوضعية التي وضعت من قبل الأمم المتحدة والمنظومة الدولية.
1: نعم دكتور نزار، يعني إذا ما افترضنا أن الحظر أقر، هل ستكون له آثار يعني اقتصادية ملموسة على المشروع الاستيطاني، أم أن رمزيته السياسية ستكون أكبر من تأثيره الاقتصادي؟
0: أنا لا أعتقد، حتى لو كان هناك يعني قرارات لها علاقة بضبط الإيقاع فيما يتعلق بالواردات من قبل المستعمرين والمستوطنين في الضفة الغربية، لأن هؤلاء يعني هم ينتمون إلى تل أبيب، لا ينتمون مطلقا لا باريس ولا لندن. وبالتالي الحكومة تل أبيب هي التي يعني ستكون أو ستعوض هؤلاء المستعمرين فيما لو خسروا من يعني هذا الإجراء. ولكن بالمجمل يعني نحن لا نستطيع أن نفصل، يعني إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يفصل بين المستعمرين والمستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية وإسرائيل، هذا كلام خاطئ، وهذا يعني يريد أن يكسب مزيد من الوقت لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية. أنا بتقديري أن هؤلاء هم ينتموا إلى رأس سياسي اليوم، وهذه مشكلة كبيرة. يعني في السابق كانت كان المستوطنات كلها أمنية، اليوم المستوطنات دينية والمستوطنات سياسية والمستوطنات لها رأس سياسي، وبدأنا نلاحظ قضية غاية في الخطورة وهي وجود المستعمرات في قلب المدن الفلسطينية. يعني في مدينة جنين على بعد عدة مئات من الأمتار نلاحظ الجابريات، هناك سبع دنومات تمت مصادرتها ويبنون قاعدة عسكرية في قلب مدينة جنين، أيضا في قلب مدينة نابلس كبر يوسف، يعني هناك حديث عن إنشاء مستعمرة في قلب مدينة نابلس العاصمة الاقتصادية للضفة الغربية، وهم يريدوا أن ينسخوا تجربة كريات أربع في الخليل على كل المدن الفلسطينية. يعني ونلاحظ أن هناك حالة من الاستشراس فيما يتعلق بهذا الموضوع. بتقديري لا يمكن الفصل بين يعني المستوطنين والمستعمرين في الضفة وما بين إسرائيل، وفيما لو اتخذت إجراءات أنا بتقديري لن يكون لها أثر يعني كبير إلا رمزي. يعني القضية قضية رمزية والقضية ليست قضية يعني لها قدرة، أو ممكن أن يكون هناك قرار يحجم هؤلاء أو يدفع باتجاه خسارة ما، لأنكما قلنا حكومة تل أبيب ورأس المستوطنين السياسي بن غفير وسموتريتش وغيرهم من عتلات اليمين المتطرف يدعمونهم بشكل كبير جدا.
1: نعم، يعني دكتور نزار، يعني نرى إيرلندا، النرويج، إسبانيا تقود اليوم يعني مواقف أكثر تشددا، في حين تبدو دول أخرى أكثر تحفظا، يعني ألمانيا وإيطاليا لم تحسما موقفهما بعد. يعني إلى أي مدى يمكن أو سيكون قرار هاتين الدولتين ألمانيا وإيطاليا يعني دور أكثر يعني حسما في رسم ملامح الموقف الأوروبي النهائي؟ هل سيؤدي إلى تأثير ما في اتخاذ القرار النهائي؟
0: يعني ألمانيا ذبحت اليهود، وألمانيا هي التي نفذت المجازر والمحارق ضد الإسرائيليين، وبالتالي اليوم تريد أن تدفع الفلسطينيين ثمن مجازرها ومذابحها في رسالة بأنها تريد أن تتسامح مع الإسرائيليين فيما يقوم به، ودائما مؤيدة بشكل كبير جدا بسبب يعني النازية وما حصل في الحرب العالمية. وبالتالي أنا أعتقد أن إيطاليا وألمانيا دولتين مهمتين، وهذه الدول التي تحدثت عنها كإيرلندا وإسبانيا وغيرها من هذه الدول لا تمتلك تلك الأدوات ويعني الأوراق الثقيلة، حتى إيطاليا لا تمتلك تلك الأدوات الثقيلة، ألمانيا مزود رئيسي للإسرائيليين بالذخائر وبالأسلحة، ممكن أن يكون لها دور، ولكني أستبعد أن تنغمس يعني ألمانيا أو تذهب باتجاه تأييد قرارات كهذا داخل يعني الاتحاد الأوروبي أو داخل أو أن تصبح سياسة خارجية أوروبية مدعومة من قبل يعني برلين.
1: نعم، إذا ما أردنا تفسير يعني هذا الحراك لحظر منتجات المستوطنات، هل يمكن أن نقول دكتور أن ما يجري اليوم هو نتيجة مباشرة للضغوط الشعبية الأوروبية، للمظاهرات الواسعة المؤيدة للشعب الفلسطيني، أم أن الحكومات يعني لا تزال تفصل بين الرأي العام وقراراتها السياسية؟
0: لا، هناك خشية حقيقية من قبل النظم السياسية في أوروبا من يعني احتجاجات، والقضية ليست قضية أيضا احتجاجات، هناك خشية من أن يعاقب يعني هؤلاء النخب كما حصل في بريطانيا. يعني أنت تعلمين أنهم قد حيدوا المحافظين بسبب ما جرى في الضفة وفي غزة وفي الملف الفلسطيني، وبالتالي هناك خشية من قبل هذه النخب السياسية. كلما اقتربت الانتخابات من أي دولة نلحظ أن هناك حديث له علاقة بالتعاطف مع الفلسطينيين حتى لا يحصل ما حصل في بريطانيا قبل يعني أكثر من عام. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه النخب يدها على قلبها من أن يعاقبوا من قبل الشارع لهذه الدول ويسقطوا في الانتخابات، كل منهم يبحث عن مصلحته وكل حزب أيضا يبحث عن مصلحته، وكان حتى أمريكا كان لديها خشية من أن تنتقل هذه العدوى إلى هذه إلى جغرافيا أمريكا، وقد استمعنا في فترة من الفترات إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنزال الحرس الوطني إلى بعض الولايات خشية من المظاهرات التي ممكن أن تحصل، وقد أنقذ طبعا الرئيس الأمريكي ترامب إسرائيل عندما وضع رؤيته والتي وقع عليها في 10 من أكتوبر 2025، وقد كانت يعني هي السبب في إزالة إسرائيل من العزلة ووقف الاحتجاجات في أوروبا. وما زالت الأمور ممكن أن تحصل احتجاجات إذا ما عادت الحرب إلى قطاع غزة، لكن بالمجمل الجو العام لا يوحي بأن يكون هناك احتجاجات في ظل وقف إلى حد ما أو شبه وقف للحرب داخل قطاع غزة.
1: نعم، برأيك دكتور يعني ما الخيارات التي قد تلجأ إليها دولة الاحتلال لإفشال أي قرار أوروبي؟ يعني هل نتوقع تصعيدا سياسيا دبلوماسيا اقتصاديا مع بعض العواصم الأوروبية؟
0: إسرائيل لديها أوراق ثقيلة، يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية هي ورقة ثقيلة بيد يعني الإسرائيليين ناهيك عن العلاقة الاتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، يعني ناهيك عن أن إسرائيل متقدمة جدا بالهايتك وتقدم خدمات للكثير من الدول. الفلسطينيين لا يملكون أدوات مطلقا، والحالة العربية يعني مخزية لأن هناك عجز وضعف لم يسبق له مثيل لدى العرب، ولا يوجد لديهم أوراق يعني ثقيلة ممكن أن يستخدموها، وبالتالي إسرائيل ممكن أن تتحرك ليس قانونا، ممكن أن تتحرك بلغة المصالح حتى تفسد أي قرار ممكن يتخذه الاتحاد الأوروبي.
1: نعم، يعني إذا انتهى اجتماع بروكسل يوم الاثنين دون قرار، هل يمكن اعتبار هذا الاجتماع مجرد إدراج هذا الملف على جدول أعمال وزراء الخارجية إنجازا سياسيا، أم أن غياب القرار سيفسر على أنه تراجع أوروبي جديد؟
0: أنا أعتقد أنهم لن يستطيعوا أن يتخذوا قرار، لأنه لا يوجد هناك توافق داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذا القرار الذي يخدش طبيعة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبين إسرائيل، حتى أن إسرائيل لا يعنيها كثيرا الاتحاد الأوروبي كما كان في السابق في ظل وجود الولايات المتحدة الأمريكية، التي بدأنا نلحظ أن هناك حالة من التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين بعض القادة يعني داخل النظام الرسمي الأوروبي. وبالتالي أنا أعتقد أن إسرائيل ستهمل هذا الملف، وبالتالي الاتحاد الأوروبي لن يستطيع أن يتخذ قرار، وبالتالي سيذهب يعني داخل الأدراج وسنرى الغبار عليه يعني بعد فترة من الزمن، ولا أعتقد مطلقا أن يكون هناك قرار، ولا أعتقد أن إسرائيل ستوليه أهمية حتى لو صدر قرار من قبل الاتحاد الأوروبي له علاقة بالمنتجات أو له علاقة بإيرادات المستوطنات في الضفة الغربية. بالمجمل كما قلنا يعني هذه كلها خطوات رمزية، لو كان الاتحاد الأوروبي حقيقة هو جاد بأن يكون هناك إجراء على الأرض، أنا بتقديري كان الأولى له عندما كان هناك اعتراف بريطاني فرنسي استرالي بالدولة الفلسطينية أن يتخذ إجراءات قوية ضد إسرائيل من أجل إلزامها بالعودة إلى الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين، ولكن هم كما قلنا يتخذوا إجراءات رمزية حتى تعفي هذه النخب السياسية من أي لائمة يعني من قبل الشارع في تلك الدول.
1: نعم، يعني دكتور نزار نزال، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وعلى ما قدمته من إضاءات وقراءات سياسية مهمة لهذا الملف. كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور نزار نزال، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا عبر أثير أمن 24. قبل أن ننتقل إلى القراءة القانونية، نؤكد أن النقاش الأوروبي حول حظر منتجات المستوطنات يمثل اليوم تطورا سياسيا وقانونيا ربما يكون لافتا، غير أن تحويله إلى قرارات ملزمة يبقى رهن التوافق داخل الاتحاد الأوروبي ومدى قدرة الدول الأعضاء على تغليب الالتزام بالقانون الدولي على الاعتبارات السياسية وأيضا على الاعتبارات الاقتصادية. غير أن هذا الملف لا يقف عند حدوده السياسية، فخلف كل موقف أوروبي وكل نقاش يدور داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي منظومة قانونية معقدة وأسئلة جوهرية تتعلق بمسؤولية الدول وحدود التزاماتها وآليات تنفيذ القانون الدولي. فهل يملك الاتحاد الأوروبي من الناحية القانونية صلاحية فرض حظر على منتجات المستوطنات؟ وهل يعد ذلك التزاما قانونيا تفرضه قواعد القانون الدولي، أم مجرد خيار سياسي يمكن للدول الأخذ به أو العدول عنه؟ وأيضا ما القيمة القانونية للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال والاستيطان؟ وهل أصبحت الدول ملزمة بعدم تقديم أي دعم مباشر أو حتى غير مباشر يسهم في ترسيخ المشروع الاستيطاني؟ أيضا نتطرق إلى سؤال مهم، ماذا عن الشركات الأوروبية التي تتعامل مع منتجات المستوطنات؟ وهل يمكن أن تواجه مساءلة قانونية في ضوء قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان؟ يعني أسئلة كثيرة تفرض نفسها ولا يمكن الإجابة عنها إلا من زاوية القانون الدولي الذي يشكل اليوم أحد أهم ميادين المواجهة في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية. لهذا يسرنا أن نرحب بضيفنا الثاني لهذه الحلقة الدكتور ناصر الرئيس المختص في القانون الدولي ليفكك معنا هذه الإشكاليات القانونية ويضعها في إطارها الصحيح. دكتور ناصر أهلا وسهلا بك عبر أثير أمن 24.
2: أهلا بك ومساء الخير لجميع المستمعين.
1: تحياتنا لك. يعني دكتور ناصر، لعل أهم ما يميز هذا الملف اليوم أنه لا يقف عند حدود الخلاف السياسي، بل يمتد إلى مسألة جوهرية أيضا، وهي هل أصبح المجتمع الدولي ملزما قانونيا باتخاذ إجراءات ضد الاستيطان، أم أن الأمر لا يزال يدخل في إطار الاختيار السياسي؟ تفضل.
2: يعني حتى نميز، المجتمع الدولي هو ملزم استنادا لقواعد وأحكام القانون الدولي، يعني حسب اتفاقية جنيف الرابعة متعلقة بحماية السكان المدنيين في وقت الحرب وتحت الاحتلال. يعني وهذه الاتفاقية تعتبر تقريبا اتفاقية محل إجماع، إذا أغلب دول العالم هي أطراف بها، فهذه الدول ملزمة استنادا لهذه الاتفاقية بمساءلة وملاحقة كل من ينتهك أحكام وقواعد هذه الاتفاقية، بما في ذلك إنشاء وإقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة. وبالتالي من حيث المبدأ هناك التزام قانوني على عاتق هذه الدول، أيضا هناك التزام قانوني على عاتق هذه الدول استنادا لميثاق الأمم المتحدة. يعني من حيث المبدأ الالتزامات القانونية قائمة، ولكن الواقع أن الكثير من الدول غلبت مصالحها وعلاقاتها السياسية على حساب التزاماتها القانونية، وهذا ما أثر على القضية الفلسطينية. لو التزمت الدول فعلا بتطبيق أحكام وقواعد القانون الدولي منذ البداية لما كان حالنا وواقعنا كشعب فلسطيني بهذا الحال.
1: يعني كما تفضلت، محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا يؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان، يعني ما القيمة القانونية لهذا الرأي الآن، وماذا يترتب على الدول واجبات محددة؟ يعني هل يترتب هذا كما تفضلت أم يبقى في إطار التوصية؟ لأن يعني الواقع يقول أن القانون الدولي لا يستطيع إلزام الدول بتنفيذ واجباتها تجاه الدول التي تقوم بالاحتلال والاستيطان.
2: يعني حتى نوضح مسألتين، يعني طبعا. القانون الدولي لا، هناك أدوات تنفيذية وأدوات زاجرة ممكن إذا ما تم استخدامها بشكل جيد أن يتم فرض احترام دولة الاحتلال الإسرائيلي قواعد وأحكام القانون الدولي، وبالتالي تعزيز وحماية الشعب الفلسطيني. يعني هناك الفصل السابع على صعيد مجلس الأمن، الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وضع مجموعة من الإجراءات، وتم استخدام هذه الإجراءات لمواجهة الكثير من الدول باستثناء طبعا يعني القضية الفلسطينية، تم استخدامها على صعيد جنوب أفريقيا، تم استخدامها بالبوسنة والهرسك، تم استخدامها بالعراق، تم استخدامها بليبيا، فتم استخدامها بأكثر من مكان. لذلك من حيث المبدأ هناك أدوات وهناك يعني إمكانية لتطبيق القانون إذا ما كان هناك فعلا إرادة جادة من الدول. بالنسبة للقضية الفلسطينية للأسف الشديد يعني لم يتم مطلقا، نتيجة للتصويت الأمريكي دائما السلبي الذي يمنع ما بين المجتمع الدولي والحصول على قرار استنادا للفصل السابع، وبالتالي يعني ساعت الولايات المتحدة منذ مع قيام دولة إسرائيل لغاية هذه اللحظة إلى حمايتها بوجه أي إجراء وآلية دولية. الآن بالنسبة لموضوع الفتوى، يعني الفتوى هي استنادا لقواعد وأحكام القانون الدولي، هي رأي استشاري، وهي تعتبر بمثابة توصية، بمعنى يمكن للدول أن تأخذ بما جاء فيها ويمكن لها أن تمتنع عن تطبيق والأخذ بما جاء في مضمون الفتوى. ولكن بالواقع العملي للدول، تعاطت هذه الدول منذ تأسيس محكمة العدل الدولية مع الآراء الاستشارية باعتبارها قرارات قانونية ملزمة، وبالتالي كأغلب دول العالم طبقت ما يأتي بهذه الآراء. لذا أنه حتى على صعيد الأمم المتحدة، كانت الأمم المتحدة مجلس الأمن والجمعية العامة تتعاطى بأنه كل رأي استشاري صادر عن المحكمة هو بثابت قرار قانوني ملزم يجب احترامه وتطبيقه. بالنسبة للرأي الاستشاري، يعني هناك الكثير من الدول الآن تعاملت مع الرأي الاستشاري باعتباره قرار قانوني وقرار قضائي يجب احترامه وتطبيق أحكامه، من ضمنها بعض الدول الأوروبية، هناك أيضا الكثير من الدول الإفريقية، من دول أمريكا اللاتينية، أنه نظرت لما جاء بهذا القرار بأنه يعتبر بمثابة يعني رؤية واضحة من المرجعية القضائية الدولية حول الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، وبالتالي أنه ما أقرت المحكمة من اعتبار لا مشروعية للكثير من الأعمال التي تقوم بها دولة الاحتلال، يجب أن يكون محل احترام وتطبيق من هذه الدول.
1: نعم.
2: لذلك اتجهت الكثير من الدول نتيجة لذلك، وخصوصا عندما تناولت المحكمة في رأيها الاستشاري موضوع الاستيطان وأكدت على عدم شرعية استيطان الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على عدم شرعية تعامل الشركات الأجنبية مع المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة، على عدم شرعية تعامل الدول مع المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة. لذلك الكثير من الدول الآن بدأت تعيد النظر في علاقتها مع موضوع المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها ممارسات غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية.
1: نعم، لكن دكتور يعني إذا كان الاتحاد الأوروبي يقر فعلا بأن المستوطنات والاستيطان يعني غير شرعي، يعني ما الذي أخر طويلا الانتقال من هذا القرار إلى إجراءات عملية؟
2: يعني كما قلنا الدول كانت تتعامل بالمصالح السياسية على حساب الالتزام القانوني. يعني هناك الكثير من الأمور لو المجتمع الدولي طبق القانون لما كان حالنا كما هو الآن، فهذه الدول كانت تغلب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية.
1: ما الذي تغير الآن؟
2: تصمر. يعني تغير الآن أولاً الرأي العام الدولي تغير. يعني الحراك العالمي الدولي المؤيد للقضية الفلسطينية ولعدالة القضية الفلسطينية ولإنصاف الشعب الفلسطيني يتسع يوماً بعد يوم على صعيد المجتمع الدولي. الكثير من المنظمات الدولية غير الحكومية الآن بدأت تضع يعني القضية الفلسطينية على رأس اعتباراتها وأولوياتها في تقاريرها في أعمالها. الكثير من الإعلام الآن بدأ ينقل الحقيقة، وبالتالي لم يعد منحازا كما كان بالسابق للرواية الإسرائيلية. كل هذه الأمور بدأت الآن تؤثر على الواقع. الحراك الفلسطيني، يعني لا نستهين بالحراك الفلسطيني الذي تم خلال الخمس سنوات الأخيرة. الكثير من منظمات المجتمع الدولي، نتكلم عن المجتمع الفلسطيني عفوا المدنية، يعني عملت يعني الكثير من الأعمال على صعيد مختلف الدول من باب التعريف والتوضيح ونقل الصورة الحقيقية لمعاناة الشعب الفلسطيني. منظمات الأمم المتحدة يعني كما هو الحال مع المفوضية السامية أوتشا، هذه الأمور منظمة الأونروا يعني بدأت تنقل الصورة والرواية لحقيقة ما يجري، وبالتالي كان لكل هذا العمل المتراكم من مختلف الأطراف دوره في إيصال الواقع والحقيقة للرأي العام الذي بدأ فعلا يتغير ويتحول نحو القضية الفلسطينية وتأييد القضية الفلسطينية.
1: نعم، يعني دكتور تنص يعني اتفاقية جنيف والعديد من قرارات الأمم المتحدة على عدم مشروعية نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، يعني في ضوء ذلك هل يعد التعامل الاقتصادي مع المستوطنات صورة من صور دعم وضع غير مشروع؟ يعني القضية لم تعد تتعلق فقط بالمنتج بحد ذاته بل بالسياق القانوني الذي أنتج في هذا المنتج، وهل يمكن يعني فصل السلعة عن المستوطنة التي أقيمت في أرض محتلة بالقوة؟
2: صحيح، يعني ما تفضلت في أولا المستوطنات الإسرائيلية استنادا لأحكام القواعد القانون الدولي تعتبر أحد أشكال جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، لكون الاستيطان يعتبر جريمة من حيث المبدأ بغض النظر عن عدد المستوطنين وحجم الأراضي المصادرة. فالاستيطان يعتبر عمل غير مشروع ويعتبر استنادا لأحكام بروتوكول المكمل لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1977 هو جريمة حرب. يجب مساءلة ومحاكمة من أمر بارتكاب هذا الفعل وأيضا من قام بتنفيذ هذا الفعل، أي المستوطن الذي يأتي الآن ويستقر ويوطن نفسه في الأراضي الفلسطينية. فمن أمر بإنشاء المستوطنات مجرم، ومن نفذ هذا الأمر مجرم، ومن يشارك في حماية المستوطن هو مجرم. فالاستيطان يعتبر جريمة. واستنادا إلى ذلك يعني الكثير من الدول الآن بدأت يعني تتفاعل مع ما يترتب على هذه الجريمة. يعني الموضوع هو ليس فقط موضوع أنه يعني تجريم المستوطن، وإنما تجريم أيضا الشركات العاملة بالمستوطنات، تجريم الشركات المتعاونة والتي تنشئ علاقات مع المستوطنات. فالكثير من الدول الآن بدأت تمنع شركاتها ومؤسساتها المالية من القيام بأي عمل تجاري أو اقتصادي مع المستوطنات.
1: نعم.
2: لذلك الآن يعني بدأت الكثير من الدول الآن تنظر في تبعية كيفية مواجهة هذه الجريمة والتصدي لها. هناك الآن يعني أصبح هناك في قرارات تجريم، يعني المحكمة الجنائية الدولية عندما أصدرت يعني بعض الأوامر بحق بعض القادة الإسرائيليين هي كانت تستند إلى أعمال الاستيطان وجرائم المستوطنين.
1: نعم.
2: قبل فترة ليست بعيدة يعني في بداية الشهر الماضي هناك 14 مقرر دولي أصدروا بيان في غاية الأهمية، اعتبروا المستوطنين المتواجدين أو الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وعاد أشكال الإرهاب، وبالتالي يجب مساعدة وملاحقة قادة المجموعات الاستيطانية وبعض المستوطنين استنادا لاعتبارهم بمرتكبي جرائم الإرهاب الدولي. وهذا أنا باعتقادي أيضا سيؤدي إلى مجموعة من القرارات القادمة، لكون هناك في مكتب خاص بالأمم المتحدة هو معني بمكافحة الإرهاب ولديه مجموعة من الأدوات والآليات التي يمكن له أن يستخدمها بمواجهة الإرهاب، يعني من مثلا من باب تجفيف الأموال بمعنى منع تدفق الأموال لي الاستيطان باعتباره حركة إرهابية أو جماعات إرهابية، منع سفر المستوطنين ومساءلتهم وملاحقتهم من كإجراء من الإجراءات التي يقوم بها المكتب، أيضا إلزام الدول بعدم التعامل
1: نعم.
2: مع هذه الحركات الاستيطانية باعتبارها حركات إرهابية.
1: نعم دكتور ناصر، يعني في ضوء ما تفضلتم به الآن، يعني تحدثت وثيقة المفوضية الأوروبية عن إمكانية إعادة تغيير منشأ البضائع أو خلط منتجات المستوطنات بمنتجات أخرى، يعني في حال حدوث ذلك هل تقع المسؤولية القانونية على الدولة أم على الشركة أم على الجهتين معا؟ يعني هنا تبرز أحد أخطر التحديات، يعني نجاح أي نظام قانوني لا يقوم فقط على إصدار القرار بل على قدرة من أصدره على تطبيقه.
2: صحيح، يعني وهذا ما يقتضي أن يكون هناك يعني رصد وتوثيق من قبل الفلسطينيين لهذه الأشكال من التحايل، يعني سواء على صعيد ممارسات الحكومات الإسرائيلية وعلى صعيد حتى ممارسات الحكومات الأجنبية. نحن نعلم أن الكثير من السلع والمنتجات التي تصدر من المستوطنات أصبحت تحمل يعني تصنيفات هي قد ترتبط ببعض الدول وقد ترتبط بدولة إسرائيل، لذلك يعني علينا أن نوثق مثل هذه الأعمال وأن نلاحق يعني الشركات التي تتعامل معهم في تغيير منشأ البضاعة للسماح أو لتسهيل تصفيقها على صعيد الدول الأوروبية. والقانون الدولي كمان في هذه المسألة واضح بمعنى يعني المسؤولية لا تقع فقط على صعيد الحكومات وأن ممكن أن تمتد وتطل لتصل إلى الشركات وأحيانا الأفراد الذين قد يساعدوا في يعني تغيير الصورة وتزييف الحقائق لكونهم شركاء في ارتكاب جريمة تعتبر كما قلت استنادا للقانون الدولي يعني جريمة من جرائم الحرب. لذلك علينا أن نوثق، علينا أن نلاحق، علينا أن نحاول أن نحصر يعني كل الشركات العاملة في هذا المجال حتى نستطيع أن نضيق فعلا الخناق على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم.
2: يعني أنا باعتقادي أنه الأيام القادمة هي في مصلحتنا، صحيح في عنجهية وفي يعني ممارسات ومسلكيات الآن يعني بلغت ذروتها تجاه الشعب الفلسطيني المستوطنين، هذا باعتقادي هو مؤشر على ما يشعر به هؤلاء الأشخاص من مخاطر على وجودهم نتيجة يعني تحول وتطور المواقف الدولية. وبالنهاية يعني كما أرى أنه سيكون مصير المستوطنات الإسرائيلية من حيث الضغط والتأثير كما حدث في جنوب أفريقيا، بمعنى ستضطر دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تنصاع للإرادة الدولية ولا تستطيع أن تستمر في هذا الصلف والتحدي.
1: نعم في هذه النقطة تحديدا دكتور ناصر، يعني دولة الاحتلال قد تدفع بأي قرار أوروبي بأن بهذا الشأن بأنه إجراء سياسي مسيس، كيف يمكن الرد قانونيا على هذا الاعتراض؟
2: يعني الرد قانونيا أنه لدينا قواعد قانون دولي تجرب ما تقوم به دولة الاحتلال، وبالتالي هذا يحصن الدول التي اتخذت قرارات بمواجهة هذه الممارسات فهي تحاول أن تطبق الشرعية الدولية وتحمي الشرعية الدولية بمواجهة انتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي لهذه الشرعية. أيضا لدينا الآن فتاوى يعني أكثر من فترة صدر عن محكمة العدل الدولية، الآن 3 فتاوى تتعلق بالقضية الفلسطينية وهو عدد كبير جدا قياسا بالكثير من الأمور، هي جميعا تؤكد على عدم شرعية الاستيطان والممارسات الإسرائيلية، وأيضا تحمل الدول مسؤولية قانونية بواجب التحرك والتدخل بمواجهة هذه الممارسات والانتهاكات. لدينا كم من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجرم وتدين هذه الممارسات، حتى لدينا الكثير من القرارات الصادرة عن المنظمات الإقليمية الدولية، الاتحاد الأوروبي، الدول أمريكا اللاتينية، الاتحاد الأفريقي، فهذه جميعا تشكل نوع من الداعم والحاضن القانوني لأي دولة ترفض أو تدين أو تتخذ إجراء بمواجهة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
1: نعم دكتور ناصر، برأيك يعني هل يمكن أن يكون أي حظر أوروبي محتمل على منتجات المستوطنات جزءا من مسار أوسع نحو مراجعة اتفاقيات التعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال؟
2: بلا شك، يعني وإذا ما يعني تفاقمت الأمور ممكن أن يؤثر، لكون يعني اتفاقية الشراكة المغرمة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال الإسرائيلي تنص في بندها الأول على وجوب احترام يعني كلا الطرفين لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
1: نعم.
2: بمعنى هذه الاتفاقية مرتبطة بمدى الاحترام، وإذا ما كان هناك نوع من الخلل أو الانتهاك لحقوق الإنسان لأي من الأطراف هنا ممكن أن يؤثر على مسار الاتفاقية، وهذا ما يجب أن يتم العمل عليه فلسطينيا. بمعنى كل المسلكيات التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني يجب أن تكون محل توثيق ورصد ومحل فضح على صعيد المؤسسات الدولية حتى نسرع من عملية الخطوة القادمة، بمعنى أن يكون هناك تجميد لاتفاقية الشراكة وليس إلغاء، لكون الإلغاء قد يتطلب إجراءات طويلة، ولكن ممكن أن يتم تجميدها، تجميد الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال الإسرائيلي، منع الشركات الأوروبية من استمرارها بالعمل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يدخل مستقبلا كاهل دولة الاحتلال، لكون هذه الدولة تستفيد بمليارات الدولارات من هذه الشراكات الاقتصادية.
1: نعم يعني دكتور ناصر الريس، نشكر لكم هذا الحضور وهذه القراءات القانونية العميقة لهذا الملف المهم حقيقة. يعني فقد وضعتم المستمع أمام الأبعاد القانونية لهذا النقاش، وأوضحتم أن الموضوع يعني ليس موضوع منتجات المستوطنات، يعني أنها تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى مسألة أعمق ترتبط بالالتزام بقانون أو بالقواعد القانون الدولي. شكرا لكم جزيلا دكتور ناصر الريس المختص في الشأن القانوني، ويعني نشكر لكم تواجدكم دائما عبر أثير أمين 24. إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من ملف اليوم عبر أثير أمين 24. في هذه الحلقة فتحنا ملفا يتجاوز حدود التجارة والاقتصاد ليصل إلى جوهر قضية سياسية وقانونية ترتبط بالاحتلال والاستيطان ومدى قدرة المجتمع الدولي على تحويل مواقفه وقراراته إلى خطوات عملية. استمعنا في هذه الحلقة إلى قراءات سياسية معمقة مع الدكتور نزار نزال، كما استمعنا إلى الجانب القانوني مع الدكتور ناصر الريس. إذن كل الشكر والامتنان لضيفي الكريمين، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة وعلى ثقتكم الدائمة بما نقدمه عبر أثير أمن 24 إذاعة الكل الفلسطينية. إذن مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، تبقى القضية الفلسطينية حاضرة في محافل السياسة والقانون، وتبقى المعركة الأساسية هي معركة تثبيت الحقائق وتعزيز حضور القانون الدولي والعمل من أجل تحقيق العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كنت معكم مع حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم، رافقتكم فيها من وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم أنا وعد أبو عصيدة، والتحية لزميلي محمد أبو قرع الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. إلى أن نلتقي بكم في ملف جديد، تقبلوا أطيب تحيات طاقم عمل أمن 24. إلى ذلك الحين ابقوا بخير، وفلسطين دائما تجمعنا على الخير.
3: نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. شهيد ومصابون بينهم أطفال في قصف الاحتلال غرب مدينة خان يونس. وزير الأشغال العامة والإسكان يؤكد أن الجهود الحالية في قطاع غزة ما زالت تقتصر على الجانب الإغاثي، في حين لم تبدأ حتى الآن مرحلة التعافي أو إعادة الإعمار بسبب قيود الاحتلال. وزير التربية والتعليم أمجد برهم يقول إن عملية تصحيح امتحانات التوجيه تنتهي بداية الأسبوع القادم، ثم تنتقل لمرحلة الفرز وتجهيز العلامات، ولم نحدد موعد النتائج ونأمل أن تتم بأقرب وقت. مستوطنون يهاجمون مساء اليوم أطراف قرية المغير شرق مدينة جنين بحماية من جيش الاحتلال، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين لإجبارهم على ترك أراضيهم لإقامة مستوطنة عليها. قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت جالة غرب مدينة بيت لحم دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة طول كرم ومخيمها لليوم 30 بعد 500، وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 18 بعد 500 تواليا، وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. وفي الختام إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

هنا فلسطين، هنا من هالأثير، من هون صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أمن 24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

0: مع نصل بسلامة لرحلة آمنة تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: السابعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، كفر عقب أزمة، حاجز قلندية أزمة بالاتجاهين، حزمة أزمة وتفتيش باتجاه الجنوب، عنتة أزمة، لزعيم أزمة باتجاه الشمال، العزرية أزمة خانقة باتجاه الجنوب، أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا الفوار، سعير، نبي يونس والعروب العجوري. أما بمحافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، تحت جسر أودلا أزمة وتفتيش، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج، للداخل سالك، أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمان 24 تتمنى لكم طريق السلامة، في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
2: الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطيتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي ونقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة المسؤولية. فلسطين بتجمعنا.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا،
1: مسؤوليتنا
2: إن كنا على قدر الثقة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. شهيد ومصابون بينهم أطفال في قصف للاحتلال غرب مدينة خان يونس. وزير الأشغال العامة والإسكان يؤكد أن الجهود الحالية في قطاع غزة ما زالت تقتصر على الجانب الإغاثي، في حين لم تبدأ حتى الآن مرحلة التعافي أو إعادة الإعمار بسبب قيود الاحتلال. وزير التربية والتعليم أمجد برهم يقول إن عملية تصحيح امتحانات التوجيه تنتهي بداية الأسبوع القادم، ثم تنتقل لمرحلة الفرز وتجهيز العلامات، ولم نحدد موعد النتائج ونأمل أن تتم بأقرب وقت. مستوطنون يهاجمون مساء اليوم أطراف قرية المغير شرق مدينة جنين بحماية من جيش الاحتلال، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين لإجبارهم على ترك أراضيهم لإقامة مستوطنة عليها. قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت جالة غرب بيت لحم دون أن يبلغ عن دهم للمنازل أو اعتقالات. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة طول كرم ومخيمها لليوم 30 بعد 500، وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 18 بعد 500 تواليا، وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. وفي الختام إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: من قلب المؤسسة الأمنية، صوت واحد يوصل لكل بيت. أمن 24، إذاعتكم، إذاعة أبناء الأجهزة الأمنية وجسر الثقة بين المواطن والأمن. تابعونا على تردداتنا في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6. وللبث المباشر زورونا على www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
1: أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد الصيف، فهل تغضب؟ سجل. أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8، أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر، ولا أتوسل الصدقات من بابك، ولا أصغر أمام بلاط أعتابك، فهل تغضب؟ سجل. أنا عربي، أنا اسم بلا لقب، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب، أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. أنا عربي. سجل. أنا عربي ولون الشعر فحمي ولون العين بني، وميزاتي على رأسي عقال فوق توفي، وكفي صلبة كالصف تخمش من يلامسها، وعنواني أنا من قرية عزلاء أمنسية، شوارعها بلا أسماء وكل رجالها بالحقل والمحجر، فهل تغضب؟ سجل. أنا عربي، طلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أسلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى. أنا لا أكره الناس ولا أفطو على أحد، ولكني إذا ما جعت أكل لحم مغتصبي. حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا عربي.

0: لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: الثامنة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمان 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق، كفر عقب أزمة، حاجز قلنديا أزمة بالاتجاهين، عنتا أزمة، لزعيم أزمة باتجاه الشمال، والعزرية أزمة باتجاه الجنوب. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا الفوار، سعير، أنبي يونس، والعروب العجوري. أما بمحافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عنبتة أزمة، وتفتيش للخارج، للداخل سالك. أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمان 24 تتمنى لكم طريق السلامة. في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمان 24، طريقكم آمن.

مساء الخير. ليه بتضحكي؟ ايش شو اه زمان والله. شوف كان بده إعادة على فكرة. شوف آخ طيب يلا عشان المرة الأولى نفحص الوقت والنبرة. يلا. في وطن يواجه الاحتلال كل يوم، حيث يقتل الإنسان ويهدم البيت وتصادر الأرض ويستهدف الوجود الفلسطيني بكل أشكال العدوان، تبقى وحدتنا أقوى أسلحتنا ويبقى السلم الأهلي أساس صمودنا. فالاحتلال يسعى إلى تمزيق نسيجنا المجتمعي، أما نحن فواجبنا أن نحميه. وإذا كان العنف يمارس علينا من المستعمر المجرم فلا يجوز أن يجد له مكانا بيننا. كيف نحمي أبناءنا من العنف؟ كيف نواجه الشائعات وخطاب الكراهية؟ كيف نصون مجتمعنا ونرسخ سيادة القانون ونحافظ على وحدتنا الوطنية؟ أسئلة نطرحها ونناقشها بكل مسؤولية وشفافية مع أصحاب القرار ورجال الدين والقانون والإصلاح والأكاديميين وصناع المبادرات. قديش التوقيت؟ كثير. اوكي طب اسمعي، يعني انا اسجل كامل وتقصي ولا نقص قبل اقصر اشي؟ يعني اوكي. في وطن يواجه الاحتلال كل يوم، حيث يقتل الإنسان ويهدم البيت وتصادر الأرض ويستهدف الوجود الفلسطيني بكل أشكال العدوان، تبقى وحدتنا أقوى أسلحتنا ويبقى السلم الأهلي أساس صمودنا. فالاحتلال يسعى إلى تمزيق نسيجنا المجتمعي، أما نحن فواجبنا أن نحميه. وإذا كان العنف يمارس علينا من مستعمر مجرم فلا يجوز أن يجد له مكانا بيننا. كيف نحمي أبناءنا من العنف؟ كيف نواجه الشائعات وخطاب الكراهية؟ كيف نصون مجتمعنا ونرسخ سيادة القانون ونحافظ على وحدتنا الوطنية؟ أسئلة نطرحها ونناقشها بكل مسؤولية وشفافية مع أصحاب القرار ورجال القانون ورجال الدين والإصلاح والأكاديميين وصناع المبادرات.

احنا ممكن شو اسمه ولا نحكي عن ولا عول على وحده فيهن. خلص أسئلة نطرحها ونناقشها بكل مسؤولية وشفافية في برنامج. بس انت بتعرف انه احنا ما قررناش اسم البرنامج. نسيت اقول هذيك اليوم قعدنا حطينا خيارات وما اجملنا. بس احنا خلص شو اسمه خلص اسمعي ونناقشها في حوار السلم الاهلي بغض النظر انه اسم البرنامج. من دون إعادة. استنى فيه.

يعني هيك بدها تصير. أعطيكي. كيف نحمي أبناءنا من العنف؟ كيف نواجه الشائعات وخطاب الكراهية؟ كيف نصون مجتمعنا ونرسخ سيادة القانون ونحافظ على وحدتنا الوطنية؟ أسئلة نطرحها ونناقشها بكل مسؤولية وشفافية في حوار السلم الأهلي. خلص بس هذا السطر الأخير. الأول مليح، التسجيل الثاني مليح، وأظن أنا ما غلطتش فيه، يعني ركزت على الحركات إنها معتالة. وهلكيت بنشوف الاسم بنخلصه سوا.

عالوجه من زجلنا الفلسطيني وتأجمع من كنوز الأرض

والله ما بسجل هسه. شو؟

يلا. أمانة العو والله حاسك تكذبي. من عندك يا هسحل اضحك سامي ارخي عضلات منجي. ماني حكيت لك يا حوار في السلم الأهلية برنامج. أوكي. حوار في السلم الأهلية. لا أي نبرة بدك إياها؟ أوكي أوكي. حوار في السلم الأهلية برنامج حواري إذاعي مرئي يقدمه عبد الفتاح دولة عبر إذاعة. خلي بشرفك في حدا عندك. سك الباب عندك. خلني أخذ راحتي جد. حاس في حدا عندك. حاسه عندك أنا بحكي لك. تمام. أوكي. دولة أوكي. يلا. حوار في السلم الأهلي برنامج حواري إذاعي مرئي يقدمه عبد الفتاح دولة عبر إذاعة أمان 24. نفتح الحوار ونقرب المسافات ونعزز ثقافة القانون، لأن المجتمع الذي يصمد في مواجهة الاحتلال قادر على حماية وحدته وصون كرامة أبنائه وبناء مستقبله. عيدها. حوار في السلم الأهلي برنامج حواري إذاعي مرئي يقدمه عبد الفتاح دولة عبر. اسمع مش ظابطة معي، مش ظابط ألين فيها، مش عارف. حوار في السلم الأهلي برنامج حواري إذاعي مرئي يقدمه عبد الفتاح دولة عبر إذاعة أمان 24. نفتح الحوار ونقرب المسافات ونعزز ثقافة القانون، لأن المجتمع الذي يصمد في مواجهة الاحتلال قادر على حماية وحدته وصون كرامة أبنائه وبناء مستقبله. حوار في السلم الأهلي يأتيكم سنة شوي بنت الحلال. خلي بنت حدا تاني تسجلوا غيري، بزبطش مع اللي خلي هدي. تمام يعني ما هو حط لي حوار في السلم الأهلي كمان مرة مكررة. تمام يا عند احكي ياتيكم كله ثلاثاء. انا احكي ياتيكم كله ثلاثاء. اوكي تمام يلا خلنا خلص. هسا انا بعرف شو بيتسبوا يعني. تمام يلا. ياتيكم كل الثلاثاء. ياتيكم كل الثلاثاء كله. ياتيكم كل ثلاثاء في الساعه الثانيه مساء مع عبد الفتاح دولة. كونوا معنا، فالسلم الاهلي مسؤوليه الجميع ووحده مجتمعنا هي قوه وطننا. مش ظابطه، خلص خلي هدي تسجل. والله ما هي ظابطه معي. طيب والنشرة ايش؟ يا ده جيب الوراق.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، تقرأها عليكم تال الهدارة. في قطاع غزة استشهد مواطنان على الأقل وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء قصف نفذته مسيرة للاحتلال استهدف ورشة حدادة في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة. سيطر طواقم الدفاع المدني في محافظة جنين بمساندة متطوعي بلدة فقوعة على حريق أعشاب اندلع على مدخل البلدة وامتد على مساحة واسعة، وعملت الطواقم والمتطوعون على إخماد النيران وحصرها ومنع امتدادها إلى مساحات إضافية، كما نفذوا أعمال التبريد في موقع الحريق لضمان عدم تجدد اشتعاله. من جهة أخرى، ضبطت الشرطة مركبة بعد قيام سائقها بأعمال التفحيط في محيط الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين، معرضا حياته وحياة المواطنين للخطر ومتسببا في إقلاق الراحة العامة. وأوضحت الشرطة أن الفحص أظهر أن المركبة منتهية الترخيص، كما أن رخصة قيادة السائق منتهية أيضا، وأكدت أن جرى حجز المركبة والتحفظ على السائق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول. أقدم 3 أشقاء على تسليم شقيقهم إلى فرع المباحث العامة للاشتباه بارتكابه عددا من جرائم السرقة التي استهدفت منازل مواطنين في مدينة الخليلة. وأوضحت الشرطة أن المشتبه به كان مطلوبا لفرع المباحث العامة على خلفية عدد من قضايا سرقة المنازل، وأكدت الشرطة تحفظ على المشتبه به واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مثمنة هذا الموقف المسؤول الذي يعزز الشراكة المجتمعية ويؤكد أن الجميع شريك في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون. في ملف الأسرى، طالبت الجامعة العربية بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة للنظر في الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الأسير القائد مروان البرغوثي داخل سجون الاحتلال، والسماح بزيارة طبية مستقلة له ونقلها إلى مستشفى خارج السجون إذا استدعت حالته الصحية ذلك، إلى جانب الإفراج الفوري وغير المشروط عنه. وأدانت الجامعة ما وصفته بالانتهاكات الممنهجة بحقه، مؤكدة أنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته، داعية الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال وحماية الأسرى الفلسطينيين. في ملف الاستيطان والاعتداءات على المقدسات، اقتحم 135 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحته. وفي السياق، واصل مستوطنون أعمال توسعة بؤرة استيطانية رعوية أقيمت مؤخرا قرب تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة، في خطوة تهدف إلى توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية والتضييق على تجمعات البدوية ودفعها نحو التهجير القسري. وفي الأغوار، هجم مستوطنون مسلحون عددا من المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم بقرية تياسير شرق طوباس، وأعاقوا عملهم بتزامن مع محاولات متواصلة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. وفي سياق متصل، جرفت قوات الاحتلال 100 دنومات من الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار الزيتون في منطقة الحريقة الواقعة بين قريتي دير قديس وخربث بني حارث غرب مدينة رام الله، وذلك بهدف ربطها بمستوطنة، في استمرار لسياسات مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية. وفي الختام، إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية النشر الإخباري الموجز من أمن 24. كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم تالا الهدار، وزميلتي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي دنيا خالد. تصبحون على خير وفي أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: تقف يا أخي كريم. أنا لك
1: هذا الإنسان.
2: غزة فلسطين.
3: مستمعي إذاعة أمن 24، وين ما كنت، بدك أخبار، بدك أمانة، بدك صوت يوصل لكل بيت، ولا يهمك، أمن 24 معك على الطريق، بالبيت وبكل مكان. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل،

غزة 105.6، نابلس 107، أريحة 107.6، جنين. اسمعونا عبر البث المباشر www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: على دلعونا وعلى دلعونا، فلسطين بلادي أحلى ما يكون.
2: يلا يا أولاد.

من 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24 معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24 معك وينما تكون.

دائماً في قلب الحدث، وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولاً بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث.

أخبار، موسيقى، أمان. أمان وين ما كنت، معك أمن 24.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.

في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24، أمن 24. منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقل.

مبدأ الثقة. الثقة تبنى والمهنية تثبت، وفي إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

يا خير أمة أخرجت للناس، صخرة الشريفة والحرم المنداس. يا خير أمة أخرجت للناس.

لكل رجل أمن بيسهر على راحة المواطن، لكل شرطي، لكل جندي، ولكل ضابط. صوتكم مسموع عبر أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية. صوت أبناء الأجهزة الأمنية لأهلهم وشعبهم. اسمعونا من الشمال للجنوب، في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6، ودائماً على البث المسموع www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

إعلامنا ليس ضجيجاً بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

في عالم مليء بالضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية بتجمع الكل الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. وعبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. فلسطين بتجمعنا.

دائماً في قلب الحدث، وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولاً بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث.

أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24 معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24 معك وينما تكون.

نضع أمام المستمع المعلومة الموثوقة بعيدا عن الإشاعة والتضليل. أمن 24 تعمل بجهد مؤسسي منسق يعكس روح الانضباط الوطني. فلسطين بتجمعنا والحقيقة تجمع ثقة الناس بصوتنا.

من قلب المؤسسة الأمنية، صوت واحد يوصل لكل بيت. أمن 24، إذاعتكم، إذاعة أبناء الأجهزة الأمنية، وجسر الثقة بين المواطن والأمن. تابعونا على تردداتنا في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6. وللبث المباشر زورونا على www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

وطن على الهواء، كل يوم كل ساعة كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.

إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 في الخليل وغزة، 105.6 في نابلس، و107 في أريحة، و107.6 في جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

من الشمال للجنوب، من القدس لغزة، من 24 فلسطين تجمعنا.